Bendito. Nossa.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر نحو 7 أشهر وإصابة والديه بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم في منطقة تل رميدة جنوب الخليل. وأكدت العائلة التي كانت تسافر من بيت لحم إلى الخليل أنها لم تشكل خطرا على قوات الجيش ولا تعلم السبب وراء إطلاق النار المباشر باتجاه مركبتهم. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده أطلق النار باتجاه مركبة بعد أن اعتقد أنها كانت تتجه نحو القوات بسرعة. وأقر الجيش أن المصابين لم يكونوا ضالعين في أي نشاط معاد وأن الملابسات لا تزال قيد التحقيق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية أطلقتها إيران نحو مضيق هرمز ودول الجوار. وأوضحت القيادة أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط 4 مسيرات أطلقت نحو المضيق. وأضافت سنتكوم أنها استهدفت مواقع رادار إيرانية للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على ما وصفه بعدوان الجيش الأمريكي على سيرك وجزيرة قشم في جنوب إيران. وإلى آخر التصريحات المتعلقة بالحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحرز نجاحا كبيرا مع إيران مؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. وانتقد ترامب من يحثه على الإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع إيران مشددا أن الاتفاق معها يحتاج وقتا وأن طهران لا تملك خيارا. وفي السياق أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمرحلتها النهائية، مشيرا إلى أن الخلافات محدودة. أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغ بالكامل بعد، وذلك حسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية. وأكد نتنياهو أن العمليات العسكرية مستمرة في ظل معارضة حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت الليلة الماضية في بلدات حدودية بعد رصد إطلاق صواريخ أرض جو استهدفت طائرات لسلاح الجو. وأضاف الجيش أن الحادث انتهى دون وقوع إصابات أو أضرار للطائرة وأن تفعيل الإنذارات جاء وفق السياسة المتبعة. وبحسب بيان الجيش، فإن حزب الله حاول إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عبر إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من جنوب لبنان. في لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية مخالفة المزيد من الضحايا والمصابين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم مسعف وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة زبدين في جنوب البلاد. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
1: لأعضاء النادي والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

2640 شيكل بس. عم تمزحوا؟ تاخذوا كل هاي العده؟ والله يا بلاش. بس في طه عربيه بطاريه 2 5 امبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومجهزه دي سي جي 405، كل هذا بشنطه ديفولت وبس ب 2640 شيكل. يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحمله، اتصلوا الان 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي واولاده اسم بتقدر تعتمد عليه. المقاول بيعرف والنجار بيعرف واهل الخبره بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربي واولاده، الاسم اللي وراه جودي والجوده اللي وراها ثقه. 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.

0: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشي 38، شانغان.
1: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
0: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي. جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحق حالكو.
4: نمخ نمخ متاي بمخزن نكشفر.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الرضيع سام أبو هيكل البالغ من العمر نحو 7 أشهر وإصابة والديه بجروح متوسطة.

0: جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم في منطقة تل رميدا جنوب الخليل. وأكدت العائلة أنها لم تشكل خطرا على قوات الجيش ولا تعلم السبب وراء إطلاق النار المباشر باتجاه مركبتهم. من جانبه أقر الجيش الإسرائيلي بأن المصابين لم يكونوا ضالعين في أي نشاط معاد، وقال إن أحد جنوده أطلق النار على المركبة ظنا أنها كانت تتجه نحو القوات بسرعة، وأكد أن الملابسات لا تزال قيد التحقيق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية أطلقتها إيران نحو مضيق هرمز ودول الجوار. وأوضحت القيادة أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط 4 مسيرات أطلقت نحو المضيق. وأضافت سنتكوم أنها استهدفت مواقع رادار إيرانية للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، وقال إنها تأتي ردا على ما وصفه بالعدوان الجيش الأمريكي على سيرك وجزيرة قشم في جنوب إيران. إلى آخر التصريحات المتعلقة بالحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحرز نجاحا كبيرا مع إيران، مؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الاتفاق يحتاج إلى وقت وأن طهران لا تملك خيارا. وفي السياق، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلتها النهائية، مشيرا إلى أن الخلافات محدودة. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم السبت تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنها ورقة مساومة في يد طهران. وكتب عرقجي على موقع إكس: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل. في الجبهة اللبنانية، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغ بالكامل بعد، وذلك حسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية. وأكد نتنياهو أن العمليات العسكرية مستمرة في ظل معارضة حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت الليلة الماضية في بلدات حدودية بعد رصد إطلاق صواريخ أرض جو استهدفت طائرات لسلاح الجو. وأضاف الجيش أن الحادث انتهى دون وقوع إصابات أو أضرار للطائرة، وأن تفعيل الإنذارات جاء وفق السياسة المتبعة. وبحسب بيان الجيش، فإن حزب الله حاول إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عبر إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من جنوب لبنان. في لبنان، تتوصل الغارات الإسرائيلية مخلفة المزيد من الضحايا والمصابين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية ارتقاء 5 أشخاص بينهم مسعف وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبدين في جنوب لبنان. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ويسعد صباحكم. شوفوا هالتاريخ محلى اليوم 6/6/26. إن شاء الله نهاركم سعيد. يعني كثرة الستات ما بعرف لوين ممكن تؤدي، إلى انطلاقة أو انزلاقة. على أي حال صباح الخير للمستمعين. 6/6/2026 تحياتي، هالتحية الصباحية بتشاركني فيها زميلي ياسمين غميد في غرفة الأخبار، وتحياتي لكم أينما كنتم في هالصباح. ما أجمل الصباح، يعني الطقس جميل والندى كان صباحا يخيم على أجوائنا، وبعد الندى بيجي الحر كما يقال. يا ويل الأقرع من حر الندى. من إذاعة الشمس إن شاء الله نهاركم سعيد، تحية ليلكم في هالصباح.

0: يا أرض الحب نفحاتك بعيني تفرق حب عكل الأحباب.
1: الله.

خلقنا فيها من محبة وردنا.

0: سيدي
1: واسم الابناء النيل نهار عيني.
0: طيب

0: Av.
1: Av.
0: Av.
1: لا تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف.

مغشوش بحالك مغشوش وعانقطة مية بتفوش وبقش

اوه.

الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هيا الله بدفع رعبوني.

0: عال عال الله يعطيكم العافية. شي حلو كثير.
1: ومثل عيونك يا عيوني ما شفت عيوني.
2: ودي يا صافي وصباح يعني بتأمل إنه شحناكوا بالطاقة يا الله يعطيكوا العافية. هالشي هذا كان ودي يا صافي في المغرب وكان في حفلة فقام قال لهم الله يعطيكوا العافية فقال له واحد العافية في المغرب معناها النار فقام وديع الحارك بكلمته الحلوة وقال لهم الله لا يعطيكوا العافية. صباح الخير من إذاعة الشمس. الكلمة البسيطة الكلمة الحلوة بتيجي هيك على البديهة. يا ريت في احنا الشعراء يا سيدي شعراء الله وكيلك هالكتب تبعت الشعر صارت زي المخابز. صباح الخير من إذاعة الشمس.

0: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر قصور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: وتحياتي للمتابعات والمتابعين في الصباح، إن شاء الله يكون صباح مبارك لكل المستمعين، للي بديوا عمل، لمن في إجازة، وطريق السلامة لكل السائقين. الأصدقاء يكتبون، الصديق سميح نخاش، وستة صباحا، لن تجف ينابيع الخير ما دام على وجه هذه الأرض أناس قال عنهم نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه، إنهم قليلون ولكن بركتهم تملأ بالطمأنينة كل قلب فارغ من الإيمان، ووجودهم كما قال عنهم الهادي البشير: الذين يؤملون الناس بالخير هم أعلم الناس، هم المصابيح في الظلام، ويحبهم الله رب الأنام، يهتدون ويقتدون بأنبياء الله موسى وعيسى ومحمد كلهم عليهم السلام. وأفضل العباد الإحسان التي تجعلنا قريبين من الأنبياء أصحاب الرسالات، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، وبهذه المكرمة يحبك الله. اللهم أرزقنا القبول في الأرض، اللهم أمين. شكرا لكلمات الدعاء الطيبة، الصديق أبو أشرف سميح نخاش، وستة صباحا.

وصديق زميلنا يا فخوري، تحياتي لإلك. ثمار الجنة كلها لا تساوي شيئا دون المحبة ودون ملاقاة أخي الآخر. ولو كنت أعيش في قصر منيف ولا أتبادل المحبة مع أخي الإنسان تكون حياتي فارغة. ولو كنت أعيش في خيمة متواضعة تغمرها المحبة

المحبة، فهي أفضل من كل زخارف الحياة. ولو كنت أتناول طعاما بسيطا لكنه متبل بالمحبة فهو أفضل من الاستمتاع بكل ملذات الطعام والشراب. دامت المحبة تملأ قلوبكم وطاب يومكم وطاب يومك. أستاذنا الزميل نايف خوري، تحياتي.

أصدقائي المتابعين دائما، الصديق جوزيف حلو أبو فراس تحياتي لإلك، كمان الصديق وليد عواد تحية طيبة لكل من يتابعنا دائما، وكمان الصديق توفيق علي موسى والمحامي علي رافع دائما. وسعدت صباحا وسعدتم صباحا دائما.

أولا تجف ينابيع الخير، هكذا يمكن أن أحيي الممرضة فادية حجير من قسم إعادة تأهيل في دوشي التي تعمل دائما لوجه الله وإرضاء الناس، وكما قال عنها نبي الرحمة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. تحية لمن تقدم الخدمة مع البسمة دائما، تحية طيبة لأنها تزرع الطمأنينة والبركة في نفوس المعالجين، ودائما مع خدمة وبسمة. فادي حجير يعطيك العافية وسعدت صباحا. وقد أتاك يعتذر، يعني كتار منا يقدم الاعتذار، ولكن هناك رؤوس يابسة لا يمكن أن تفهم ما في قلب الآخر. وهل بها الموشحات الأندلسية يمكن للسيدة فيروز أن تنقل اعتذارا؟ صباح الخير.

هذه المرشحات الأندلسية لعلنا يعني نوحي بشيء من أن إسبانيا سترفع كأس العالم لعام 2026 إن شاء الله. تحياتي للي بيتابعونا دائما بهالصباح والمرشحات الأندلسية بكل ما يمكن أن تقدم لنا من طاقة إيجابية. تحياتي للصديق إياد الحاج المتابع معي دائما. صباح الخير.

وكمان اليوم تحيتي لكل المتخرجين. اليوم العديد من المدارس تحتفل بالتخرج، ومن ضمن هالمدارس مدرسة المطران في الناصري، اللي كمان الزميل والصديق علاء يوسف أستاذ الرياضيات بيساهم في دعم و

تقدم طلابه رياضيات ورياضيا. صباح الخير للمستمع الصديق علاء يوسف، وسعدت صباحا كمان المستمعة المتابعة دائما غادة وهبي، تحياتي لإلك عاشقة فريد الأطرش. وكمان الأستاذ علي رافع كمان مرة بيبعث لي إن الله محبة، ليس هذا القول مجرد تعليمنا صفة من صفات الخالق سبحانه، بل هو تعليم لنا. إذا كان الله محبة فعلينا أن نقتدي به وبتعليمه السامية النبيلة سبحانه. شكرا المحامي علي رافع، ستة صباحا.

0: غنيت.
1: ولك يا أخي جيبونا يا شعراء اليوم، شعراء اليوم زي مطربين اليوم أو مغنين اليوم، جيبونا الكلمات الحلوة والجميلة. حجي في كل يوم بيطلع لك شاعر والله أعلم من أين، ويكرم هناك منتديات كثيرة تكرم هؤلاء الشعراء بين قوسين. صباح الخير.

0: طه عربي وأولاده. بدك تبني، بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده، معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
3: حملات نار بالسوبر ستار مجد كروم وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب 14.90 شيكل. معكروني أوسم 500 جرام التنين ب 10.90 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10.90 شيكل. محارم عطرة لورين ب 10 شيكل. كلورسان 4 لتر التنين ب 10.90 شيكل. منظف جلي فيري أصفر لتر و 190 ميل ب 15.90 شيكل. ورق تواليت مولت 30 لف الأربعة ب 100 شيكل. وسوداسية ماء نفيعوت 1.5 لتر ب 10 شيكل.
0: لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
0: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالة. عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
3: ولا غربة في الكون على الإطلاق إلا غربة الإنسان عن نفسه وعن ربه. مخيل نعيمي من كتاب دروب.

ولكن لمن استيقظ مبكرا هذا الصباح كان الندى يعني يغطي أجواء وسماء الكون تقريبا. الندى في اللغة العربية كما في العبرية هو الطل. نعم، وإذا قلنا الطل يمكن أن يطل الصباح مع هذا الطل. الأستاذ وديع الصافي مع طلة الصباح وتكتكة العصفور. صباح الخير، ساعة الرواق بها الصباح.

عصفور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور.

ماشي والفلك مسحور من سقسقة ميات نبعتنا. يختي يختي سبقيني والفي المعدور حتى نكفي انكاش بورطنا. ليك الجدايا خربوا المعبور وخربوا مطاعين كرمطنا. عيطي لك صوت الهنطور عنزة أبو طنوس

ومرشقي لك غمر هالقرقور نحنا سبقنا يا خطيطنا وان ما قدرتي تبعتي لفطور ودي لطيفي بنت خالتنا

غير شكل عالشبان ضيعتنا بألف خير وعايشين بسرور.

تزعلك خيي اسمع مني صبور يا خيي شو منعمل هاي

ومن جيرة الراعي وعن زيتنا شوف الكلام الحلو قديش برجعنا الذكريات الجميلة والحلوة. صباح الخير. بعد الإعلان زميلة ياسمين غمد وجولة إخبارية جديدة.

خليني أحيي الزميل الله يسعد صباحك عدي ياسين اللي انضم لنا في الهندسة والتقنيات، تحياتي لك.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ضوت صافرة الإنذار صباح اليوم في زرعيت بالجليل الغربي عند الحدود اللبنانية خشية من تسلل طائرة مسيرة. هذا وأعلن الجيش لاحقاً عن رصد سقوط طائرة مسيرة بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش في جنوب لبنان دون أن تعبر الطائرة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ودون تسجيل إصابات. وفي لبنان تفيد التقارير باستهداف مركبة على طريق كفر تبنيت الجرمق واستهداف آخر في دير الزهراني. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، وذلك بعد أن دعا الرئيس اللبناني

0: طهران إلى الكف عن التدخل في شؤون بلاده، ورفض عرقجي تصريحات الرئيس اللبناني التي قال فيها أن طهران تستخدم لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن. وكتب عرقجي على موقع إكس: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكن توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. من جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز في تصعيد جديد للتوتر العسكري بين واشنطن وطهران في الخليج. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. واعتبر ترامب أن الضغوط العسكرية التي تعرضت لها طهران خلال الأشهر الماضية أضعفت قدراتها بشكل كبير ودفعتها إلى موقع أكثر صعوبة على طاولة المفاوضات. كشفت رسالة داخلية صادرة عن استخبارات البنتاغون عن رفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أقصى درجة. وبحسب مصادر لشبكة NBC الأمريكية، جاء هذا القرار على خلفية مخاوف لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل تكثف جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات حول المناقشات الداخلية في إدارة رئيس ترامب بشأن الحرب في إيران. يأتي ذلك فيما نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه المزاعم بشكل قاطع. أعلن البيت الأبيض عن إصدار تأشيرات دخول للمنتخب الإيراني وجهازه الفني استعداداً لكأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل. من جانبها أفادت وكالة التسنيم الدولية للأنباء أن السفارة الأمريكية لم تصدر تأشيرات لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري في بعثة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم. في غزة يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وأدت الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية إلى ارتقاء 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في مختلف مناطق القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

سعد، شكرا لزميلة ياسمين غميض بجولة أخبار التاسعة، كمان تحياتي مجددا لزميل عدي المايسترو عدي ياسين، تحياتي لإله في الهندسة والتقنيات لإذاعيتين، وكمان تحية للصديق المتابع معنا دائما وليد عنبتاوي، شفا عمرو، صحة وعافية وتوفيق ومحبة دائمة لك عزيزنا. وكمان بدو تهنئة، بقدم تهنئة من الخال وليد وزوجتي غصون بكل الحب والفرح. نتقدم بأحر التهاني وليد وزوجته إلى ابن أختنا الغالي ربيع إبريق وعروسه الكريمة رنين بمناسبة عقد قرانهما المبارك، بالتوفيق لهما. شكرا وليد عنبتاوي، وإن شاء الله كمان باقة زهور منا إحنا لهما، بالتوفيق دائما. موسيقى رحابني هي الحبيبتي مشان نذكر المستمعين فيها، وكثيرا ما يدق القلب وتتسارع ضرباته، لماذا؟ فريد الأطرش لديه الجواب.

0: كمان تهنئة للخريجين اليوم وخاصة غادة وهبي، تحياتي إلى الحفيد ساري مجيد إبراهيم بتخرجه يوم غد بالمرحلة الثانوية، لعله يسير على درب جده دكتور مجيد، تحياتي ومبروك.
1: بغنوة طبعا مش معقول أقول كل الأغاني، هبتدي إن شاء الله بغنوة شعبية ما غنيتهاش أبدا قدامكم، هقول يا قلبي كفاية دق

حلاوة الحب ايه غير عين تنجي عين ونخاف من بكرة ليه فين احنا وبكرة فين حلاوة الحب

قلبي وعشرة لا يا قلبي كفاية.

وبعد تحياتي للي بيتابعوا معنا يعني هالصباح دايما زي ما منقول ساعة الرواق بهالصباح. إن شاء الله أيامكم تضل رواق ومحبة وسعادة. تحية من القلب للمستمعة الدائمة عبير سلومة الزعبي، إن شاء الله تكوني بخير دائما. يعني لما بختار فريد الأطرش الكثيرون من عشاقي لحد اليوم، لأنه كل كلمة وكل لحن لها معنى دائم. تحياتي للي بيتابعوا معنا بهالصباح.

0: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
1: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل

0: للشمال. أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي. جمعنا كل الفائض من فروع مخزني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع مخزني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في مخزني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وتحياتي إن شاء الله نهاركم سعيد دائما. بعضهم يموت وهو حي وبعضهم يحيا وهو ميت. من هؤلاء الشاعر مفلح طبعوني.
1: واحد بسمع من واحد دكتور خالد تسمعوا روحان يتكئ هذا النص على أيام خارج الزمن سيرة ذاتية للكاتب المتوكل ظاهر ذات أبعاد متشابكة تتجدول في نهر السيرة الفلسطينية الدافئة. هل غدر الشعراء من متردمي وتركوا المتردمات على حافة وادي عبقر لك ولأبناء جيلك المتوكلين على التراب الممزوج بدم الطفولة النازف من رحم أرضنا لترميمها وتبريدها ومن ثم بثها مع البسمات علها تعيد نبضنا إلى حالته الطبيعية ليغربل غرف قلوبنا وجدراننا من ويلات التراجعات والهزائم والاحتراب.
0: وتخليدا لذكراه يسر ملتقى مفلح الطبعوني الثقافي دعوتكم للمشاركة في اللقاء التأسيسي الأول للملتقى مساء هذا اليوم السبت الساعة 6 في معهد زرياب للموسيقى في الناصرة عمارة رويال سنتر عباس الطابق 2 في الناصرة. يشكل هذا اللقاء انطلاقة لسلسلة من الندوات والفعاليات الثقافية المستقبلية بالتعاون مع مختلف الأطر الثقافية في البلاد بهدف تعزيز الحراك الثقافي والإبداعي. يتضمن هذا البرنامج كلمات ترحيبية ومقاطع شعرية ونثرية وفقرات موسيقية إلى جانب مداخلة أدبية يقدمها الدكتور نبيل طموس. وهذه الدعوة كما يعني وصلت إلي من الصديق والأستاذ الكريم من اللي دايما بيكون معنا يوم الأحد في زاوية اللغة العربية الأستاذ رياض مخول. تحياتي وتخليدا لذكرى هذا المساء. إذن 6 مساء كما قلت صباح الخير.
1: العلمي والفكري تبث من المراكز العصبية الخاصة لأبنائي ولأن سيرتي هذا الوطن هي مركز الاحتراب والصراع يحاول الراوون المنافس

0: يكون تزييفها وتعليقها مع صلبانها على المفارق بالاعتماد على الموعود من المجهول وعلى القوة والبلطجية على النفاق والرياء.
1: تسجيل لكلمة ألقاها بنادي حيفا الثقافي في 19 من نيسان 2018. كما قلت بعضهم يموت ولكن يبقى حيا، وبعضهم يموت وهو حي. صباح الخير للي بيتابعوا معنا.

بعد أعزائي يعني بعض ما يمكن أن نذكر عن أحمد شوقي وزيارته لزحلة، حيث كان يلتقي هناك مع بشارة الخوري الأخطر الصغير، وكان قد أعجب بزحلة فكتب يا جارة الوادي اللي غنوها كتار الموسيقار محمد عبد الوهاب، كمان السيدة فيروز ونور الهدى، ولكن نختار من غنى ومن لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب إلى زحلة يا جارة الوادي.

0: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرت.
6: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد تحياتي وللأدب حصة في برنامجنا من إذاعة الشمس. لقائنا التالي مع الأستاذ الكريم مصطفى عبد الفتاح، أمين عام الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين الكرمل 48. وسعدت صباحا أستاذنا الكريم أستاذ مصطفى.
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين المستمعين
0: والمشاهدين. يمكن
1: والمشاهدين.
0: أن وقد تعشق الأذن. نعم سيدي الكريم، يعني بوركتم على ما تعملون من أجل طلابنا، مسابقات ومسابقات أدبية، يعني هالشي بخليهم يمكن يتجهوا إلى أشياء أدبية انصرافا عن باقي الأمور التي لا تحمد عقباها. خبرنا أولا عن حصاد هذه الجوائز التي يعني أعتقد الأسبوع المنصرم كان هذا الاحتفالي.
1: أولا صباح الخير لك لجميع المستمعين كمان مرة.
0: يسعد صباح.
1: أمس كانت لقاء أو احتفالية رائعة جدا، كان جمهور كبير جدا اللي احتشد في قرية كوكب أبو الهيجة لتوزيع جوائز المشاركة الفائزين بجائزة التقديرية التي يقدمها الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين للسنة الثانية على التوالي، وكان احتفال رائع. فاز في قدمنا جوائز ورتب مراتب لخمس أو ست طلاب اللي فازوا بهاي الجائزة، من بين 47 متسابق كان و 22 مدرسة ثانوية طلاب صف 10 بدأت اللي شاركوا بهاي الاحتفالية. كان القاعة اللي أقيم فيها الاحتفال كانت مكتظة جدا بالجمهور والمشاركين والطلاب والأهالي والمعلمين والمدارس، فكان يوم ثقافي من الدرجة الأولى.
0: نعم.
1: وهذا مشجع، لا شك أن لدينا في الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين نقوم برعاية المواهب الأدبية والفكر الخلاق، وهي طبعا هي مسؤولية ثقافية وطنية.
0: نعم.
1: لتشجيع على الكتاب والإبداع من غرض فيها مشروع الثقافي والفكر.
0: نعم.
1: هذه المسابقة جاءت لتكون منبر حر للكلمة الصادقة التي تحمل في طياتها أحلام الشباب وقضايا المجتمع وجمال اللغة العربية التي بها نفتخر ونعتز، وهي في الوقت نفسه مسؤولية وطنية واجتماعية.
0: نعم.
1: لتشجيع طلابنا على الكتاب. واسمح لي بهذه المناسبة كمان
0: تفضل
1: اني اذكر الطلاب اللي
0: فازوا طبيعي. نعم.
1: فازوا بالجائزة لجائزة الاتحاد، منهن في المرتبة الاولى كان عندنا الفارس الاول فارس جهشان، كانت عنده إيقاع محظور، هو من المدرسة البطريركية اللاتينية بالرامي.
0: نعم.
1: المرتبة الثانية أخذتها لامع عواودي، كتبت قطعة بكل ألم نكتب من مدرسة غرناطة من كفر كنا، فاطمة بدة كمان بين عقارب الزمن المرتبة الثالثة من بيت الحكمة بالناصري. المرتبة الرابعة ماسة بركات من الصفر من أخذت الجائزة الرابعة أثر لا يرحل من مدرسة الجليل الثانوي الناصرة.
0: نعم.
1: اللي مدير

0: الدكتور فيصل طه نحييه ونشد على يديه. المدرسي والمدير كان فعلا رائع، مدرسته كنت في زيارة أنا في هذه المدرسة اللي كان من فيها طلاب مفخرة إلنا ولشعبنا.
1: نعم.
0: في بالمرتبة الخامسة أخذتها كيان كيلاني من
1: كيلاني
0: من مدرسة الشيخ صالح خنيفس من شفا عمار.
1: نعم.
0: وفي راما محمد كمان أخذت المرتبة الخامسة، يعني كانوا متنتين متنافسات على المرتبة الخامسة. غابة في الظلام الثانوية الشاملة من دير الأسد.
1: نعم.
0: أقول الحقيقة هاي النصوص الأدبية التي قدمها الطلاب جمعت في كتاب رائع جدا احنا بنسميه البواكير. أقلام الطلاب، يعني كل المواد اللي كتبوها الطلاب 47 طالب.
1: نعم.
0: كتبنا النصوص تبعتهم في كتاب خاص من 187 صفحة. وهذا الكتاب وزعناه على الطلاب، يعني كل طالب أخذ 5 نسخ من الكتاب، وبالإضافة أنطناهن جوائز اللي تبرعوا فيها متبرعين، يعني من مشكورين جدا اللي تبرعوا بهاي الجوائز. كانت الجائزة الأولى حسوب نقال طبعا بالجائزة الأولى، كان في كمان جوائز أخرى اللي وزعناها على الطلاب. وهاي العملية خلينا نقول تشجيع. كمان اسمح لي أني أذكر أنه الطالبة اللي كانت في المرتبة الأولى في السنة الماضية كانت في اللقاء.
1: نعم.
0: في اللقاءات اسمها بيلسان، اللي قدمت كمان مداخلة عن شعورها وعن أحاسيسها وعن التشجيع اللي لاقته من الاتحاد هاي المسابقات، وهي اليوم بتكتب وكمان بتحب اللغة العربية وقديش متشجع على هاي. فنفتخر بهذا الجيل اللي هو جيل مكمل لجيلنا، مكمل للكبار، واللي احنا شعب يفخر بحضارته بتاريخه وبتراثه وكل ما يحتوي هذا البرنامج.
1: نعم يا سيدي. أستاذ مصطفى، لو اللي فازوا أو ذكرت أنه كمان الفائزة في السنة المنصرمة الماضية أنه كانت موجودة، هل هنالك متابعة لهؤلاء الطلاب والطالبات مستقبلا تشجيعا لهم إذا كتبوا وإذا نشروا؟ هل في إمكانية أنه استمرارية التشجيع ومرافقتهم؟
0: نحن فعلا بالنسبة لنا أستاذ فهمي، بالنسبة لنا هذا مشروع.
1: نعم.
0: مشروع حضاري ثقافي إنساني اجتماعي من الدرجة الأولى، ويولي الاتحاد كل ما يستطيع، يعني كتابة الكتاب وتنقيحه وترتيبه ونشره وطباعته بأعداد كبيرة اللي على أساس يتوزع، كلها هاي تشجيع للطلاب. أنا متأكد من ملاحظاتنا ومن متابعتنا لهذول الطلاب، هن فعلا في الطريق الصحيح، يعني في الطريق لحب اللغة العربية ومتابعتها كل ما يتبع. ولكن بحاجة أيضا أنه فعلا نتابع ملاحقة بالاتصال معهم، أيضا بمتابعة دائمة حتى نحصل على كمان على مردود إيجابي اللي يظهر خلينا نقول بالمستقبل بين طلابنا بين أبنائنا اللي رايحين يكونوا هن أدباء بالمستقبل، أو هن الطبقة اللي رايحة تقود هذا المجتمع إلى الأمام. فنفتخر بما نعمل.
1: نعم أستاذنا، يعني لو سألنا عن الجوائز لابد أنه يكون هيك تشجيع لهم، شو كانت الجوائز؟
0: كانت الجائزة الأولى عبارة عن حاسوب نقل.
1: نعم.
0: بالإضافة لشهادة الشهادات، عملنا شهادات تقدير من للـ 47 طالب اللي قدمها كمان تبرع. المجلس المحلي كوكب وإله كل الاحترام وكل التقدير على المجهود اللي بذله كمان بالضياء باستضافة الاتحاد.

0: هذا بالضبط، هذا الجمهور الكبير في قاعة المدرسة الثانوية. الجوائز الأخرى كانت عبارة عن لابتوب وأشياء الحديثة اللي بيستعملوها الطلاب، فهي جوائز تقديرية خلينا نسميها، بالإضافة للكتاب، يعني إنه الشاب إنه النص تبعه موجود في كتاب، في كتاب البواكير، واسمه موجود فيه للتاريخ وللمستقبل. أنا باعتقادي هاي جوائز قيمة جدا جدا جدا، فبتأمل إنه يكونوا، أنا متأكد من الطلاب والأهل، يعني أنا حكيت أمس مع الطالب اللي مع أبو الطالب اللي أخذ المرتبة الأولى، اللي بقول لي أنا يعني لفرج حسان المقصود الوالده، بقول لي أنا ما شفتش النص ولا قريته ولا بعرف ولا كنت أعلم إنه هاي، وكانت فرحته كبيرة جدا وفخره فوق السماء إنه
1: نعم.
0: ابني أخذ المرتبة الأولى، والدته كمان يعني في اللقاء، فكان هذا يثلج حقيقة، يثلج الصدر أولا. وكان ناقص إنه كمان نقرأ نصوص للطلاب، وهي مهم جدا، نصوص جيدة للطلاب في اللقاءات حتى تشجيعهم. ممكن أن نقرأ نصوص من السنة القادمة، يعني السنة القادمة نقرأ نصوص من السنة اللي قبلها على عن من الطلاب أو للطلاب. أنا باعتقادي هاي رايحة تشجع كمان أكثر إنه يكون في تواصل بين الجيل اللي اليوم والجيل اللي قبله.
1: نعم أستاذي الكريم أستاذ مصطفى، لابد يعني أن نسأل عن المواضيع التي كتبت أو كتبها الطلاب. يعني عادة يجب على الأدب أن يعبر عن ألم وأمل شعبنا وما يعاني، هل كان هناك بعض هذه النصوص مثل يعني
0: إذا حابب أسمعك نص
1: سريعا يلا
0: سريعا بس فقرة قصيرة، يعني
1: تفضل.
0: من اللي كتبها فرج هشام بإيقاع محظور،
1: تفضل يا سيدي.
0: بكتب هيك يعني واحد من الجمل، يعني لم تكن الموسيقى مجرد هواية عابرة، بل كانت لغتي الخاصة حين أعجز عن التعبير بالكلمات، وكانت ملجئي الوحيد حين ينتابني الضيق. كنت أتنقل بين قرع الطبول وأنين النايات، وبين أوتار تعلمت لمسها ببطء وصبر، وذلك بعد عناء وساعات طويلة من التمرن والانكسار والمحاولة. كنت أشعر بأن كل لحن قادر على تضميد جرح خفي، وبأنه جرعة دواء مزيلة لقلقي ومخاوفي. هاي
1: نعم
0: بس أكم جملة يعني من نعم. القطعة اللي
1: نعم.
0: اللي كتبها فارس جهشان، وفي قطعة كمان أقول لك صدقا يعني العلامات قريبة جدا بين المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يعني قريبات جدا جدا، هذا بدل على قدرات عند طلابنا وعند أبنائنا، بس بحاجة لرعاية شديدة، لرعاية قوية جدا. أنا بتأمل كمان ملاحظة، بتأمل من اتحادنا إنه يذوت عنده إنه أو أعضاء الاتحاد إنه يذوتوا عندهم إنه إحنا أمام مشروع وطني للحفاظ على الهوية والحفاظ على تراثنا والحفاظ على حضارتنا. لا يمكن إنه إحنا نستمر كشعب قوي وشعب متحضر وشعب يخدم قضيته إلا في هذا الطريق. هذا الطريق صحيح، والطريق ضد أو بيقف ضد العنف وضد الجريمة وضد ما يحدث من كوارث اللي قاعدين نسمعها كل يوم في مجتمعنا العربي. بتأمل إنها تكون هاي رسالة محبة ورسالة خير ورسالة ثقافة ورسالة أدب لمجتمعنا، ورسالة اللي تؤدي لتغيير مجتمعنا
1: إن شاء الله. بوركتم أستاذنا الكريم الأستاذ مصطفى عبد الفتاح أمين.
0: قبل ما
1: تفضل
0: بس أشكر اللجنة اللي قامت على هذا المشروع، عمل صعب جدا، إنك بالتواصل بالمدارس بالبلاي خليني أشكر الأخ أو نائب الأمين العام زاهر بولوس.

0: ذكرته أستاذنا
1: مين؟
0: مصطفى عبد الفتاح. نعم.
1: أنا سعادتي غامرة اليوم. إنه هذا البرنامج كان من ناجح ومن أنجح البرامج اللي سواها الاتحاد. ونشكرك كمان أنت أخ فهمي إنك أنت بتفتح برنامجك.
0: نعم. إدارة إذاعة الشمس.
1: طبعا راديو الشمس وإدارة راديو الشمس على إنان بقوموا بهذا الدور القيادي الوطني كمان. هاي الرسالة الرائعة.
0: نعم هذا واجبنا إذاعة الشمس من أجل مجتمعنا وتقدمه. شكرا لك أستاذنا الكريم الكاتب مصطفى عبد الفتاح أمين عام الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين الكرمل 48. بوركتم وإلى الأمام. يسعد صباحكم.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: إلى اللقاء. نعم نجاح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد سقوط طائرة مسيرة وانفجارها بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، وأوضح أن الطائرة لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية كما لم تسجل إصابات. يأتي ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في زرعيت في الجليل الغربي عند الحدود اللبنانية خشية من تسلل طائرة مسيرة. وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني عن ارتقاء عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية. وأفادت مصادر أمنية مطلعة بارتقاء عميد وجندي في الجيش اللبناني. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، وذلك بعد أن دعا الرئيس اللبناني الطهران إلى الكف عن التدخل في شؤون بلاده. ورفض عرقجي تصريحات الرئيس اللبناني التي قال فيها إن طهران تستخدم لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن. وكتب عرقجي على موقع إكس أنه لو كان الأمر كما يدعي الرئيس اللبناني لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. واعتبر ترامب أن الضغوط العسكرية التي تعرضت لها طهران خلال الأشهر الماضية أضعفت قدراتها بشكل كبير ودفعتها إلى موقع أكثر صعوبة على طاولة التفاوض. كشفت رسالة داخلية صادرة عن استخبارات البنتاغون عن رفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أقصى درجة. وبحسب مصادر لشبكة NBC الأمريكية، جاء هذا القرار على خلفية مخاوف لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل تكثف جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات حول المناقشات الداخلية في إدارة ترامب بشأن الحرب في إيران. يأتي ذلك فيما نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه المزاعم بشكل قاطع. أعلن البيت الأبيض عن إصدار تأشيرات دخول للمنتخب الإيراني وجهازه الفني استعدادا لكأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل. من جانبها، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء أن السفارة الأمريكية حرمت أفرادا في بعثة إيران من المشاركة في المونديال ولم تصدر تأشيرات لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري في بعثة المنتخب. في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وأدت الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية إلى ارتقاء 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في مختلف مناطق القطاع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: شكرا للزميلة ياسمين غميد وتحياتي للمستمعين. مرحبا بدكتورنا العزيز المحيط دكتور جوني، الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير أستاذ فهمي، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين الأكارم.
0: الأكارم والكريمات كمان.
1: والكريمات بدون أدنى شك.
0: بنفع يعني الجمع، بنفع مرات للمذكر دايما.
1: طبعا بنفع، نقول مثلا شباب نقص الطرفين أكيد.
0: نعم. عن شو اليوم؟ ليش أقول لك عن شيء؟ لأنه أحسن نفكر رئيس الصيني شيء.
1: نعم. الحقيقة أنه اليوم أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي يوم كتير خاص ومميز.
0: 6/6/26.
1: نعم. لأنه أنا بهذا اليوم الحقيقة، وإن كان الشيء شخصي لكن فيه رسالة عامة. أنا انولد ابني الكبير الياس في مثل هذا اليوم. وأنا أصبحت أب وزوجتي أصبحت أم، يعني الوالدية تبدأ ب6/6 بالنسبة إلنا. وهذه كانت بالفعل رسالة مهمة جدا، إنه

0: يعني وصول مولود إلى العالم صحيح يعطي الفرح والبهجة، ولكن بنفس الوقت هو مسؤولية للمستقبل، مسؤولية للمولود ومسؤولية للمجتمع، لأنه نحن يعني لا يلد لنا أولاد فقط حتى نعد العدد، إنما حتى يكونوا بالفعل خير وعطاء وتضحية وخدمة للمجتمع. هذه هي الرسالة اللي احنا بنؤمن فيها، انه اولادنا هم ابناء الحياة وهم يعيشون من اجل الحياة.
1: نعم، اولادكم ليسونكم
0: نعم. فانا بتمنى لابني طبعا، لكل من ولد بهذا اليوم، الحياة اللي مليئة بالفرح والامل والسعادة وبناء المستقبل لخدمة الإنسان. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى من يقدم كل خدمة للإنسان من أجل بقاء الإنسانية بإنسانيتها.
1: نعم دكتور جوني، يعني نذكر إذن 6 حزيران أصبحت جدا ما هيك؟
0: أصبحت أباً.
1: هذا أباً.
0: أباً. أباً. أباً. أنا جد يعني في عنا حفيدة، ولكن أنا في وقت لاحق.
1: أنا عم بماطل فيك مشان عم باخد بدي أدور على أغنية وديع الصافي، صرت مثلك بي بي.
0: ما أجملها
1: هيك مقطع صغير مشان نذكرك بالشهر 6/6.
0: نعم،
1: خليك معي شوي.
0: يلا،
1: يعني من حييك وإن شاء الله العمر كله كما يقال، وتضلكوا بهالعش الدافي دايما وبالعيلة الكريمة اللي فيها محبة وعطاء دايما.
0: الله يسلمك، شكرا.

0: عيني
1: يا بي. يعني هسه
2: بدنا شكرا كثير
1: ابو مصرعين.
2: شكرا كثير.
1: بعدين بس بالاخر بيذكر الام الاستاذ وديع الصافي.
2: انا بحكي دائما على هذا الموضوع على الوالديه.
1: نعم.
2: وقديش هي مهمه لتثبيت جذور العائله.
1: نعم.
2: يعني اليوم تعرف العالم عم بميل أكتر إلى الفردانية أو إلى العزلة. الشخص الواحد بقول لك أنا ما بدي أبني عائلة. للأسف نسمع كتير من هاي الأصوات. يمكن مش في مجتمعاتنا المنطقة ولكن عم نسمعها بالعالم، وهذا خطأ كبير جدا يعني بيعيشه الإنسان، لأنه في نهاية المطاف الإنسان هو يبني الحياة ويستمر فيها في المستقبل، وهذا نحن بحاجة إلى. مظبوط مثل ما نقول بالأول، اليوم العدد ما هو اللي بحدد، وإنما النوعية والجودة والرسالة اللي بحملها الإنسان.
1: نعم. بالاخر بقول له وحياة عينيها اللي ربيت عليها امي بتسوى الدنيا قد الدنيا وشوي، كلمه يا امي وصوت يا بي. اما بعد
2: تعرف هذا الاسبوع قعدت افكر انا بالقرى في جنوب لبنان ابو فادي. هذه القرى اللي يمكن احنا لنا علاقات عائليه
1: قريبه علينا، قريبه علينا
2: قريبه جدا علينا، كيف بيقولوا من طول من شباكنا بنشوفها وبنسمع أصوات الأجراس في الكنائس والأذان. يعني كنا نأمل أن تكون يعني الحالة مختلفة، ولكن هذا اللي حصل واللي عم يحصل بتدمير هذه القرى لأكثر من 70 قرية. هذا مؤلم موجع جدا جدا، ولكن أنا برجع بقول لبنان دائما كان البلد الذي يستطيع أن يقف على رجليه، بل يستطيع أن يقف على رجل واحدة ويعيد بناء ذات. وهذا بذكرني ببيتي شعر كتبهما عيسى اسكندر المعلوف.
1: نعم.
2: عن رشيد نخلي أمير الزجل اللبناني.
1: نعم.
2: بتعرف هو كاتب النشيد الوطني اللبناني.
1: نعم.
2: بقول له لرشيد نخلي اللي بعد ما أصيب بمرض السكري واضطر الأطباء إلى بتر ساق واحدة من ساقيه، يقول له: كنت بالساقين سباق الورى وبساق فزت في خصل السباق.

0: يا رشيد القوم للتاريخ قل ليس تحيا نخلة إلا بساقه. وهذا طبعا بقول لك قديش القدرة عند الإنسان على أن يعني يجتاز كل العراقيل والصعاب. ومثل ما قلنا بهذا اليوم في ثلاث مناسبات عامة مهمة جدا أن يعرفها المستمع وتعرفها المستمعة عبر الزمن. أهم حدث حصل بستة حزيران في 1944 كلنا يمكن سمعنا عنه اللي هو الإنزال الضخم في نورماندي.
1: نعم الحرب العالمية الثانية.
0: الحرب العالمية الثانية عمليا.
1: نعم.
0: أنا بعتبر هذا الإنزال الضخم جدا 18 ألف مظلي أمريكي وبريطاني و 13 ألف طائرة تمت من خلالها عملية الإنزال الساعة 6:30 الصبح طبعا بالتوقيت المحلي لمنطقة فرنسا
1: نورماندي.
0: وكل الهدف كان هو مواجهة الجيش النازي الألماني اللي احتل كل غرب أوروبا تقريبا. ويعني وكانت الخطة يمكن عند هتلر أنه طبعا يجتازها ويصل إلى بريطانيا، والله يعلم يا أبو فادي كان ممكن أن يصل إلى الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: ويحتل العالم كله. لكن ما ننسى أبدا أنه مقابل هذا الإنزال الضخم اللي انعمل عليه عدة أفلام سينمائية كان هناك أيضا صمود وتصدي من قبل الجيش السوفيتي على الجبهة الشرقية.
1: نعم.
0: احنا بناخد دائما الجهتين، واللي بنهاية المطاف تمت عملية القضاء على الجيش الألماني النازي سواء كان بإنزال نورماندي أو باختراق الجيش السوفيتي للخطوط الأمامية الألمانية في الجبهة الشرقية. وهذه كانت خلينا نقول احنا بداية النهاية للحكم النازي والاحتلال النازي على القارة الأوروبية.
1: نعم.
0: إذن 6 حزيران 1944.
1: نعم.
0: الحدث الثاني هو حرب 67 أو التي تعرف اسم الخامس من حزيران.
1: نعم.
0: 67 واللي العرب سموها النكسة. إحنا اليوم 59 سنة نبدأ بالستين.
1: نعم.
0: هلأ بالاصطلاحية الإسرائيلية تسمى حرب الأيام الستة، أنه تيمنا بما ورد في سفر التكوين أنه الله سبحانه وتعالى خلق العالم في ستة أيام واستراح في السابع، وأنه إسرائيل انتصرت على جيوش عربية مصر سوريا الأردن العراق في ستة أيام واحتلت المناطق الواسعة ولكنها لم تسترح.
1: نعم.
0: فالخامس من حزيران أبو فادي والسادس من حزيران اليوم هم اليومين الحاسمين جدا. خامس من حزيران الطيران الإسرائيلي ينهي على الطيران المصري والسوري والأردني، والسادس من حزيران تبدأ عملية زخمة جدا لاحتلال قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وصولا إلى شرم الشيخ، ناهيك عن احتلال الضفة الغربية والقدس العربية القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. فعمليا هذه الحرب هي لم تكن الأولى، حرب الأولى 48، حرب الثانية 56، هذه كانت الحرب الثالثة. وطبعا تبددت الأوهام أن العرب سينتصرون وسيهزمون إسرائيل، وتبين كل شيء هو كان خرافة بخرافة. وما زلنا حتى يومنا هذا نسمع أصوات جلبة وطحن هواء وطحن مياه، وما فيش أي فعل على الأرض يا أبو فادي.
1: ما في أي فعل. نعم ناقصنا أحمد سعيد كمان.
0: وما ننسى أحمد سعيد اللي وصل الجيوش إلى تل أبيب وهي كانت عم تنهزم وتتقهقر.
1: نعم.
0: ولغاية اليوم للأسف الشديد ما كان في تقييم أبدا لا من قبل القيادات العربية أو الحكومات الرجعية اللي موجودة لغاية اليوم ولا من الشعوب العربية. صحيح في هناك مؤلفات وأبحاث ودراسات، ولكن على ما يبدو من خلال متابعتي ما تركت أثر كبير جدا في إحداث التغيير في العالم العربي. لا يسأل نفسهم سؤال ماذا نريد للمستقبل؟ للأسف لليوم مش عم بسأل السؤال. وغزة كأنه تحت الألم والجراح، والضفة الغربية ولبنان وغيرها من المناطق في سوريا واليمن وإلى آخره. الحدث الثالث 6 حزيران.
1: نعم.
0: 1982 أبو فادي. هو الاجتياح الإسرائيلي على لبنان.
1: نعم.
0: يعني ما أشبه اليوم بالأمس. كان اجتياح على الجنوب اللبناني، وشارون أقنع بيغن يا بيروت نتمشى ومنصلح.

0: والحقيقة أنه مش يوصلوا لبيروت، ولكن ساعتها يعني كيف بيقولوا علقوا بالوحل. وحصلت هناك مجزرة صبرا وشتيلة المؤلمة اللي راح تحيطها 3000 فلسطيني. وإضافة إلى الدمار الهائل اللي حصل للقرى على طول الطريق من الجنوب وحتى بيروت، وطبيعة الحال هذا أدى إلى يعني انتقال منظمة التحرير وخروجها من بيروت إلى تونس. ولكن أمر مهم أن خروج المنظمة دفع بفلسطيني الضفة الغربية وغزة إلى أن يأخذوا الأمور بإيدهن ويطلقوا الانتفاضة الأولى بسنة 87. الآن ما يجري، ندخل إحنا لهالزاوية هذه، أنه إسرائيل تقصف لبنان بعنف فائض وبنفس الوقت تتفاوض. هنا بيجي مسألة يعني أنا بفكر فيها دائما، يمكن بالعسكر والحرب ما بفكروا فيها بهالطريقة هذه، أنه يعني وين الاحترام للطرف اللي أنت عم تتفاوض معه؟
1: وقف إطلاق النار تحت النار يعني.
0: وقف إطلاق النار والنار شغالة كل الوقت. يعني يمكن أنا بدي أقول إذا يعني بشكل عام الطبيعة بتقول لازم يكون في احترام بين الطرفين، خصوصا لما نحكي إحنا عن جيران. بحط عليها أنا علامة استفهام كبيرة أبو فادي. تعرف لما بيجي جار جديد على الحارة وبعرف إنه في سكان الجيران يعني عايشين هناك عشرات السنين، يمكن منهم مئات السنين، من المفروض يحترمن وما يلحق الأذى فيه أبدا، ويتعامل بالجير الحسني ومش بالعنف والعنف المفرط والزائد. لكن أنا شو بقول؟ بقول مهما جرت المياه وفيضانات وشلالات وجرفت الحجار من الوادي، ما بضل بالوادي إلا حجرتها.
1: إلا حجرتها. وهذا بتذكرني بأبو البديع دايما بقول لي هالمثل هذا.
0: وهذا طبعا بيقودني لبيتين شعر. الحقيقة أنا حافظهم بس ولا مرة عرفت مين اللي قائل البيتين الشعر.
1: بركة أنا بعرف. يلا.
0: ممكن كنت تكون أنت كمان كتبهم أبو فادي. أنا مش منتبه. إن حاولوا بالظلم كسر كرامتي، سأظل صرحا شامخا لا ينحني، روحي وإن ضاقت من العنف الأذى تبقى أبية والكرامة موطني. وهذه يمكن اليوم عم بشعر فيها اللبنانية أكثر وأكثر، من كل هذه المفاوضات الفضفاضة اللي ما رح يطلع من وراها أي شيء، ما بيضل يا أبو فادي بالوادي
1: إلا حجارته. نعم. بدي أشكرك دكتور جوني، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية على هذا الكلام الهادف دائما للمستمعين والمستمعات. شكرا لك.
0: شكرا لكم سعيد.
1: 6626

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل. غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 8

0: 180 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: ومتابعا معكم ودكتور جوني تحدث عن نكسة حزيران. فقرة قصيرة من خطاب تنحي الرئيس جمال عبد الناصر بعد النكسة آنذاك.
3: وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر.
2: الـ1967 عندما تنحى جمال عبد الناصر.
4: وليس هو صانع هذه الإرادة الشعبية.
5: خد رأيك، المصر كله في الشوارع يا جمال.
4: أخبار الولاد في الجيش سامي؟ أنا مش عايز تصل. اتحول انسحاب غير المنظم لدفاع صلب.
6: سيادة المشير برا يا ريس.
2: بعد ما كان وسيبقى تاريخا.

والأصدقاء كثر والحمد لله. ليست صباحك العقيد الغالي علينا عماد حجرات اللي بيقدم باقة

الورد إلى ابن العم ساهر خالد موسى بمناسبة زفاف اللي كان امبارح. الله يوفقهم بالعرسان من العقيد عماد ومن الأخ بلومي عبد القادر، وإن شاء الله بالتوفيق والرفاء والبنين. تحياتي.

صديقي كامل برغوتي، وسعدت صباحا دائما معنا. والناس موتى في هجرهم، وأهل المحبة في حبهم أحياء. شكرا للكلمات الطيبة أستاذنا الكريم أبو الفارس، وإن شاء الله دائما تكتب لنا تلك الاختيارات الرائعة والهادفة. صباح الخير.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربية سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربية الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده اسم تعتمد عليه. خاضع لشروط الحملة.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عيمك 28% نوفا الخمسة 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محصنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: بمخزن الكشفر. الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: بتابع معكم احنا وشام جيران، واسمحوا لي ان اقدم باقة ورد جورية لتصل بالبريد السريع الى العزيز زكريا سعدي بعيد ميلاده اليوم عقبال 120، مقدمة من الاصدقاء روني ترعاني ويوسف شحتوت ومني كذلك. البريد السريع، صباح الخير، بتابع معكم احنا وشام جيران لحظات قليلة.

0: وبتابع معكم. تحياتي إلى المشهد، ولقائنا اليوم مع مدير المدرسة الأستاذ عرفات عرفات الابتدائية. ده الأستاذ عرفات كما أعتقد. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أستاذ فهمي، أهلا فيك أبو فادي.
0: الله يخليك.
1: الابتدائية باء.
0: باء نعم. إمتى بدنا نضلنا نسمي باء وألف؟ ما فيش يعني.
1: لا إن شاء الله إن شاء الله
0: تسمي. نعم أستاذ عرفات. نعم عم تسمعني؟
1: بسمعك سامعك.
0: نعم، يعني أجواء احتفالية اليوم في المدرسة الابتدائية باء، يوم التراث. شو بتحدثنا؟ عرس. عرس نعم.
1: عرس بكل معنى كلمة عرس. يعني نعم. من كل المشاركين، من طلاب، طاقم، أهل، ضمن مشروع الأجداد والجدات اللي امتد على طوال السنة. فإحنا اليوم بنزين هذا المشروع اللي كان على مدار السنة بين المدرسة والأهل والأجداد. إحنا دائما كمدرسة منعزز الشراكة.
0: نعم. شو في بهالبرنامج اليوم أستاذ عرفات؟
1: شوفش
0: خلينا
1: نعم. وكمان هون شكر خاص بدي أبعثه لأم مبارك.
0: نعم.
1: اللي شاركتنا كان إلها فقرة كثير غنية والكل انبسط وشكرا.
0: نعم.
1: إلها.
0: نعم، كانت يعني قدمت كمان فقرة تراثية أكيد.
1: نعم نعم، نعم. إحنا دائما منآمن أبو فادي إن التراث مش هو أداة قديمة أو ثوب قديم.
0: نعم.
1: التراث هو بناء إنسان، بناء كرامة إنسان، انتماء للأرض، انتماء للوطن.
0: نعم، والتراث من الإرث يعني، وأنتوا تحيون هذا الإرث مشان ننقله إلى شبابنا اليوم وإلى صغارنا أستاذ عرفات عرفات.
1: نعم نعم، حفاظا على هويتنا وقوميتنا والعادات الجميلة.
0: نعم، بعض الأمور اللي تلفت الانتباه يعني في هاليوم هذا.

0: نعم.
1: أي أمور يعني يمكن أن تبقى في الذاكرة من هذا اليوم أستاذ عرفات عرفات؟
0: مجرد أنه طلابنا يشوفوا أجدادهم قلب المدرسة ويسمعوا للحكاية والقصص القديمة الحلوة اللي تربينا عليها، يعني هاي قيمة كبيرة مش ممكن يأخذها الأولاد من خلال كتاب أو دفتر أو لوح.
1: نعم حلو، إنما من الاستماع يعني عن كثب ويسمعوا شو عم بيصير وشو صار مستقبلا وماضيا كمان.
0: نعم نعم، وكمان عندنا معرض كبير اللي عمله مشكور الدكتور عيسى حجاج.
1: نعم.
0: فكمان في عدة محطات
1: زي
0: يعني قد ما بدي أحكي لك شو موجود اليوم مش رح أوفي حقه.
1: نعم، على كل حال الله يعطيك العافية بهاليوم إن شاء الله دايما لسنوات قادمة أستاذ عرفات عرفات، يعني لابد أنه اكتر شاركوا في الاحتفالية هاي تحضيرا لإلها يمكن.
0: يعني بلخصها نعم. بلخصها أبو فادي بهيك بالصورة الحلوة اللي بتشبه صورة أهل المشهد.
1: نعم نعم
0: الحمد لله.
1: نعم الحمد لله، والله يعطيك العافية أستاذ عرفات عرفات يوم التراث. نعم الله يخليكم وشكرا لك.
0: شكرا
1: نعم.
0: مع السلامة.
1: من هذا التراث إلى كفر ياسيف، كما أعتقد ماراثون ياسيفي شوي صغير بنحكي عنه قد ما يسمح لنا الوقت. شكرا أستاذ عرفات عرفات على يوم التراث في المشهد. نعم منكون مع مين بعد شوي؟ مع الأستاذ أحد المشاركين في كفر ياسيف. نعم مونديال الرخ نعم لحظات قليلة.

0: صبح يغني للحياة الناعسة.
1: أبو القاسم الشابي غنت له فيروز الشاعر التونسي. أقبل الصبح جميلا جميلا. نعم،

0: وبعد متابعا معكم إلى كفر يثيف والمستمعة أو السيدة نيفين مدراوس. أسعدتي صباحا نيفين.
1: يسعد صباحك صباح كل المستمعين.
0: الله يخليك. يعني عم نحكي عن سباق كفر يثيف. نعم احكي لنا عن هالسباق، شو المناسبة، شو الأهداف، مين مشارك إذا أمكن.
1: سباق الركض مدرسة المطران هو سباقنا للسنة الثالثة على التوالي.
0: نعم.

0: السباق من السنة كان له إطباق كبير جدا، وذلك هو الإشي بدعم من المجلس، من الشرطة، من المدرسة. نظمنا الحدث خلال أيامات قصيرة جدا، وذلك بسبب الضغوطات وبسبب الحروبات، وكنا كثير مترددين إذا نحن نعمل هذا الحدث ولا ما نعمل، ولكن العزيمة الإصرار إنه إحنا ننجح مشروعنا كمان مرة للسنة الثالثة على التوالي خلينا نحط كل قوانا لننجح هذا المشروع.
1: نعم.
0: طلاب مدرسة المطران هم طلاب اللي تشاركوا بهذا الحدث، وطبعا الأهالي كان لهم دور كبير بإنجاح، إن كان بمشاركتهم إن كان تطوعا وقفتهم حدنا كمنظمين كداعمين لهذا الحدث أعطى نجاح كبير بهذا البلد.
1: نعم. كم مشارك في هالسباق؟
0: العدد اللي كان عندنا الطلاب المشاركين هن كان من صف أول إلى صف تاسع.
1: نعم.
0: كان في عندنا ثلاث مسارات. مسار من صف أول لصف ثالث، مسار الثاني كان من صف رابع لصف سادس، مسار آخر من صف سابع لحديد صف التاسع. طبعا كل مسار بتعلق حسب الفئة العمرية.
1: نعم. في داخل البلد يعني في لابد انه يكون في بعض الشوارع مقفلة امام حركة السير سيدة نيفين.
0: مظبوط.
1: نعم.
0: كان في تنظيم من قبل 3 أشهر، احنا تواصلنا مع الشرطة بالبلد بالشرطة البلدية، طبعا شرطة جليل المعربية تحنا وصلنا معهم. نعم. نظمنا هذا الاشي، العمل كان منسق ومرتب ومنظم من عدة أشهر. تأخذنا طبعا التصريحات الكاملة.
1: نعم.
0: على إغلاق هاي الشوارع، وكمان كان في تواصل وبشكل شخصي مع كل أصحاب المصالح اللي كانت متواجدة على هذا الشارع، ونشكر الله كان في تعاون كبير من أصحاب المصالح.
1: نعم.
0: اللي دعموا هذا الحدث اللي كان لهم تجاوب كثير إيجابي، لدرجة إنه هم اقترحوا علينا إنه إحنا منحب نكون جزء لا يتجزأ.
1: نعم.
0: فعالين بهاي الفعالية، حبوا كمان هم يشاركوا، دعموا الطلاب، حطوا لهم مي على الطاولات على الشوارع.
1: نعم.
0: وقفوا دعموهم شجعوهم وحطوا لهم أناني.
1: نعم.
0: كثير كانت
1: مؤثرة. نعم. حماسية
0: جدا
1: فعالة. نعم. حلو الرياضة إذن لها الجيل. وانتهى السباق ولا بعيد لحد هسه؟
0: إحنا الفعالية تبعتنا كانت
1: بارح
0: ساعات الصباح.
1: نعم. بارح. نعم.
0: طبعا بلشت الفعالية يعني إن كان طبعا تسكير الشوارع، المنظمين من الساعة 7 الصبح. الحدث بلش الساعة 9 الصبح، طبعا بعد ما تجمعوا كل الطلاب قدمنا الصلوات، قدمنا كل الإرشادات للأهل والإرشادات للطلاب، شرحنا لهم كل إشي كيف البرنامج والمسار تبعهم كمان مرة قلب البلد.
1: نعم.
0: خلصنا الفعالية بعد ما خلصنا السباق الركض.
1: نعم.
0: هي حلوة، هي بايك أند شيك. وبعد ما خلصوا البايك أند شيك طبعا الأولاد أخذوا وجبة فطور مقدمة من المدرسة.
1: نعم.
0: بعدها تم توزيع الجوائز، كان في ميداليات لكل طلاب. أكيد.
1: نعم.
0: إنه الهدف تبعنا مش إحنا بس إنه إحنا نتسابق، إحنا
1: إنما
0: دعمنا كل الطلاب. نعم. اللي ركضوا وأنهوا هذا المسار بميداليات حلوة هيك معبر على تشجيعهم.
1: نعم.
0: بالمشاركة.
1: نعم. وإن شاء الله كل سنة. بدي أشكرك السيدة الكريمة نيفين دراوس عن حديثك عن السباق كفر ياسيف لعام 2026. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: هذا عن سباق كفر ياسيف، وبدي أنهي البرنامج بالخاطرة اللي بعتتها لإلنا ولإلكو الكاتبة، مشكورة الكاتبة والأديبة نبيها راشد جبرين، وسعدت صباحا أبو الرامي كمان تحياتي لإلك. والخاطرة تحت عنوان عصيان بالصاد: أخيرا اعترف لي بأنه مارس حق العصيان.

تتأرجح المشاعر وتتوه في غياهب الأفكار والتوقعات. تسأل الكاتبة والأديبة نبيها راشد جبرين: فهل سيعود مجتمعنا وأبناء جلدتنا إلى القاعدة بسلام، فيعيدون النظر إلى ماضيهم ويستعيدون مجدا أصبح غابرا في نظرهم، ويجعلون الذي الدين والإيمان بوصلة العمل والأمل؟ هل سيعتبرون أمجاد تاريخهم شموعا تضيء ظلمة المستقبل، ويجعلون الهدف الأسمى يقودهم عبر سبل الاستقامة والوفاء؟ هل سيحيون مبادئ المحبة والاحترام والإيثار والإخلاص؟ وهل ستستفزهم سير العظماء من أبناء أمتنا فيكونون لهم القدوة الحسنة ويصبحون خير خلف لخير سلف؟ ليتهم يقرؤون سيرة الأنبياء والخلفاء والقادة العظماء ممن قادوا الأمة إلى موارد خير الدنيا وخير الآخرة. ليت هذا الحلم الذي يملأ أفق تفكيري وتفكير الكثيرين منا وينعش أملنا يصبح حقيقة كما كان، فنعود كما كنا خير أمة أخرجت للناس. فهل يا ترى سنعود؟ أرجو، وأنا أرجو ذلك. السيدة الكريمة إمرامي، وسعدت صباحا. الأديبة نبيها راشد جبرين، صباح الخير.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعات المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. عثر صباح اليوم على مسنة تبلغ من العمر نحو 80 عاما داخل منزلها في منطقة المركز بحالة خطيرة وغير مستقرة، مع إصابة في الرأس جراء انخفاض درجة حرارة جسمها. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للسيدة، ثم نقلتها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أشار مركز أمان إلى ارتفاع حصيلة الضحايا العرب جراء العنف والجريمة منذ مطلع العام الجاري إلى 124 ضحية، وأكد المركز أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس واقعا مؤلما يهدد أمن المجتمع ويستدعي تحركا جادا لوقف نزيف الدم. أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً لسكان 5 بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال الجيش إن الإنذار يأتي على خلفية ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أنه يعتزم العمل ضد أهداف مرتبطة بالحزب في تلك المناطق. في بيان سابق، أعلن الجيش عن رصد سقوط طائرة مسيرة وانفجارها بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. وأوضح الجيش أن الطائرة لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، كما لم تسجل إصابات. في لبنان، أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ارتقاء عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية. وأفادت مصادر أمنية مطلعة بارتقاء عميد وجندي في الجيش اللبناني. في غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 72,961 ضحية. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية

0: 5 قتلى إضافة إلى 49 إصابة. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر عقب تعرض الكويت لهجمات إيرانية. وذكرت الهيئة أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا كإجراء احترازي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. واعتبر ترامب أن الضغوط العسكرية التي تعرضت لها طهران خلال الأشهر الماضية أضعفت قدراتها بشكل كبير ودفعتها إلى موقع أكثر صعوبة على طاولة التفاوض.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

مرحبا. قلنا مرحبا يا جماعة، ردوا. أيوة هيك. سافيمنتي، نار وشرار، دب على النار. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب المنى وأحلاها وأرقها على أثير إذاعة الشمس التي تجمعنا مدة ما يزيد عن 20 عام هنا من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. تحية إلى كل زملائي وزميلاتي في إذاعة الشمس. في نهاية الأسبوع تحيات إلى أبو فادي الأستاذ فهمي فرح، لك منا أطيب الأمنيات، أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية. أحبكم دائما أستاذ أبو فادي، ويعطيك ألف عافية دائما. كل الحب والأمنيات الحلوة.

أهديها إلى الزميل عادي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. لك منا أطيب الأمنيات عادي. كل التحيات إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. شكرا جزيلا للزميلة ياسمين غميض التي نقلت على مسامعكم نشط أخبار 11 من هذا النهار. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي: رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ المشوار. هذا البرنامج اليوم برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات التأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. هوب ستوب. عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات التأمينات. نعم الفحص مجاني، خدمة سريعة ومعاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-66-23. أنت أولى مصرياتك. أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والأموال. عامر محروم: يا غالي يا مغلغل، لك منا أطيب الأمنيات أخوي عامر حبيب الشعب. اتصالاتكم على 0461-101 أسئلة ومسابقات عامة، وكل من بيجاوب صح ممكن يربح هدية شاشة ليد فاخرة جدا من أحمد مهدي حبيب الله. يا وجه القمر ساريا سواس وقصي الخولي في وجه القمر.

0: قسمي.
1: إذن وجه القمر تحية خاصة جدا، ويعني اقتربنا على كأس العالم، اقتربنا على كأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة، أيضا في المكسيك وأيضا في كندا. وطبعا سنسأل أسئلة كثيرة جدا، والسؤال الأول لهذه الفترة، وبإمكانكم تربحوا شاشة ليد فاخر جدا. من اللاعب الذي فاز بكأس العالم لاعبا ومدربا؟ تخيلوا لاعب فاز بكأس العالم لاعبا ومدربا، هل هو باكنباور أم مارادونا أم بيلي أم زيدان؟ بحب أسمع منكم. أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب، اتصلوا على 050-455-66-23.

سافي مينتي. البرنامج برعاية مكتب أحمد مادي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري في شركات تأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بيطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. هوب، عنوانك هو الوحيد، مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات تأمينات. الفحص نعم مجاني، خدمة سريعة ومعاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-66-23. أنت أولى مصريات أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والأموال. سافي مينتي، ارفع ولعت. إذا سألت سؤال، من اللاعب الذي فاز بكأس العالم لاعبا ومدربا، باكنباور أم مارادونا أم بيلي أم زيدان؟

0: كل تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة مين معنا؟
2: معكم
0: حمادة
2: محمدين.
0: أهلا حمادة محمدين، كيفك حبيبي؟
2: الحمد لله.
0: أهلا بحمادة. حمادة، أول إشي هذا البرنامج مقدم تحت رعاية أحمد مهدي حبيب الله. أيوة أنا بحكي لحالي، حلو بجنن. لاسترجاع الضرائب والأموال. أوكي نعم. الآن السؤال، من اللاعب الذي فاز بكأس العالم لاعبا ومدربا؟ هل هو باكن باور أم مارادونا أم بيلي أم زيدان؟ باكن باور. والجواب صحيح، أكيد أبوك ساعدك، كل احترام لأبوك أستاذ يوسف أسدي. الجواب غلط، هو باكن باور. كل الحب للصديق يوسف الأسدي. من استضاف كأس العالم 2018؟ من استضاف كأس العالم؟ هل هي روسيا، ألمانيا، البرازيل، قطر؟ سوافيمينتي. شاكيرا طبعا معروف عنها إنها فنانة الكأس العالم في كل مكان وفي كل زمان. فيفا وورد كاب 2026، شاكيرا، ديا ديا. Since the dawn of day you were born here in this place you belong. طبعا سألوني دوريد مع مين انت؟ طبعا مع كل المنتخبات العربية. واضح انه المنتخبات مش راح تقدر توقف قدام الماكينات الألمانية والسامبا البرازيلية وكل أقطاب العالم وعمالقة كرة القدم، ولكن نحن نتوخى إن شاء الله، لأنه نجوم المغرب مش هوينين، أسود المغرب مصر إن شاء الله يا رب نشوف منتخب وصل للنهائيات إن شاء الله. ولكن إذا بتسألوني قلبياً، يا بقول برازيل يا بقول أرجنتين يا رب.

0: أجواء طبعا كأس العالم ستكون لها طبعا صدى كبير جدا في كل العالم. حضرتوا البزر والبامبا والنقاريش. على فكرة الألعاب راح تكون كلها على وجه الصبح، يعني تخيلوا راح تضلكوا صهرانين. مرحبا لمين؟ الو
1: الو الو
0: بلال، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ الله يخليك بلال، احنا بنحبك. انت بتحبنا بلال؟ يسعدوا بلبل غالي ومغلغل. باي. البرنامج برعاية مكتب احمد مادي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت باكثر من محل شغل، الك مصاري بشركات تامين، اموال مفقوده، عارف انه بيطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. عنوانك مكتب احمد مادي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الاموال في صندوق شركات تامين.

0: الفحص مجاني نعم، الخدمة سريعة والمعاملة المهنية. سلام لمينا لو. يا هلا.
1: منكوش الدكتور بحكي معك.
0: أهلا أبو الناجي، كيفك؟
1: حبيب قلبي. برجع نسمع صوتك
0: والله. أنت يعني غالي ومغلغل أبو الناجي حبيب قلبي. أنت نار وشرار أنت.
1: أسمع عندك كثير على الصبح.
0: آه.
1: يعني كل في واحد بخيل بخيل بخيل.
0: آه يا ساتر.
1: تقدر تكون بخيل بخيل.
0: طيب.
1: جوزوه.
0: آه.
1: ثاني يوم الصبح صبح بالدكاني.
0: أيوة.
1: يقولوا له راجل أصحاب عم شو بتسوي بالدكاني؟ طلع شهر عسل كيف أنت والمرة وهيك.
0: إيه.
1: ثاني اسمع ثاني طيب. يوم الصبح حاجة لك على المحطة مع الشنطات.
0: أضرب. طيب.
1: يقولوا له طبعا من الشنطات وين مرتك؟ قال خليته بالدكاني.
0: حبيت ابو الناجي، شكرا لك يا غالي.

0: إذن البرنامج برعاية مكتب أحمد نادي حبيب الله لاسترجاع الضرائب، واشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصارف شركات تأمين وأموال مفقودة، وعارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. أوكي هوب ستوب. عنوانك مكتب أحمد مادي حبيب الله، إسا اتصل على أحمد واعرف إذا في عندك مصاري ولا، والمهم جدا تعرف إنه الفحص مجاني. 050-455-66-23. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة
1: بحكي معك صالح عبد الحميد قطر بندر.
0: هلا بصالح، شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بدك ترجع مصاريك الميتة هون وهون
1: ولا كيف؟ حبيب الله
0: يا عيني. يا عيني عليك. 050-455-66-23. بدي أسألك سؤال في كأس العالم.
1: تفضل.
0: من استضاف كأس العالم في 2018؟ هل هي روسيا، ألمانيا، البرازيل، قطر؟
1: البرازيل.
0: غلط. كمان احتمال
1: روسيا. معنا
0: روسيا. الجواب صحيح، نعم هي روسيا. شكرا لك يا صالح، يعطيك ألف عافية.
1: حياك الله.
0: باي باي. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: تنيش ولا سؤال؟ خلايا المخ مكفلة صبحات.
0: ساتر. طب اشربت قهوة؟
2: اشربت قهوة على الفاضي مش كافي.
0: طب ايش القصة اسا؟ مين مسكر لك مخك؟ ايش في رياض؟
2: خلايا المخ مبكرة امبارح.
0: طيب
2: يلا تجليد خلايا المخ.
0: الله يستر.
2: امبارح كنت بثلاث راس والثلاثة طعموني مش شوي.
0: وملاني لي المشاوي.
2: الدنيا تضحك على خلايا المخ وكفلك.
0: طب عمالك عم رياض، عمالك شوي
2: انت قاعد بدور على حالة دريد. ايش
0: شو بدك تدور؟ انت كل يوم ثلاثة اعراس رحنا فيها هنا.
2: ما عمرت الشغلة. ايش الحل يا اخي؟
0: ايه حبيبي، بكرة بدك تجوزه للغالي. انت مش بكاش تجوزه، بدنا نجي عندك على عرسك على فرحك. هلا هدي بالك.
2: عرسي؟
0: مش عرسك انت، عرس الغالي اللي عندك.
2: عرسي بدك تورط حالك انت على الراديو. ورطت حالك والله. ميت اليركون. ما نضبك من المرة. سلام حبيب قلبي.
0: يا ويلي يا رياض. لا
2: غلط.
0: اتخذناش عرس الغالي اللي عندك. الله يخلي لك اياه من شان الله. الجواز مرتين بكفي عم رياض، من شان اللي عملك. حبيبي عم رياض انت غالي.
2: الله يسعدك.
0: سلم على الجميع. البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصارف شركات تأمين أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب. طب اتصل، شو بيصير عليك؟ الفحص مجاني. 050-455-66-23. أحمد بيستناك. أنت أولى بمصرياتك. رح نروح لفاصل إعلاني ونكمل. كل الحب لكم أينما كنتم. إذاعة الشمس.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: انتم تستمعون الى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
0: كملين مع الأسئلة، وطبعا بنتأمل إنكم طبعا عم بتحلوا الأسئلة صح. من أكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم؟ أكثر لاعب على وجه الكرة الأرضية شارك في مباريات كأس العالم. مرحبا لمين؟ ألو.
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: عم دوريت سفير السعادة، سفير الابتسامة.
0: إيش هالكلام الحلوة؟
6: أنا بس هذا الاسم اللي بقدر أنادي فيه.
0: يا حبيب قلبي، يا غالي، يا مغلغل.
6: لأنه لما بنسمع صوتك إحنا إذا بنكون مكشرين والدنيا سودة بنبلش نضحك.
0: كيف؟
6: لأنك إنسان رائع جدا.
0: كيف ونبسط؟ اطلع حط ورا ظهرك، اسمع مني.
6: يسعد دينك عم دوريت، تحياتي لك من محمد بكري.
0: ولعت أبو البكري، شو أخبارك؟ كيف أنت؟ تمام
6: الحمد لله. إذاعة الشمس نمبر 1.
0: الله يسعد هالروح. إحنا منحبك أبو البكري.
6: وإحنا منحبك يا روح قلبي. حبيبي نهارك سعيد.
0: نهارك زي الفل. نهارك زي العسل. الله يخلي لي.
6: الله يسعد لي روحك. مع السلامة.
0: باي روحي باي. حط ورا ظهرك، اسمع مني ولا إشي بسوى. مرحبا لمين؟ ألو.
7: بالكرافية.
0: هلا بالغلا.
7: بقلب عافية.
0: كيفك يا حبيب الشعب؟ مين معي؟
7: عابد من الناصرة.
0: عابد، شو أخبارك يا عابد؟
7: تمام.
0: عابد، إذا عندك مصاري عجاني بطولهن عن طريق أحمد مهدي حبيب الله، شو بيصير عليكم؟
7: من طولها احنا جبار طلناها، يعني متسهلين على كاس العالم 8 يومين.
0: شو لا هاي خباتي. هاي خباتي اسمها هاي. هاي لقامي. هاي انتو مين طالع خي يا حبيبي؟
7: أنا وكمان شاب صاحبي.
0: إيه كم لعبة بتحضره؟
7: لعبتين. البرازيل والمغرب والسنغال وفرنسا.
0: أوه ماي جاد. نيالكوا يا عمي. روحوا الله يهنيكوا خي عبد. بتتعب تستاهل وان شاء الله يا رب ربنا يعطيك عزنيتك حبيب قلبي. خبرنا بشو بيصير معك غاد وتصلنا من غاد وحياتك.
7: خلص بصور لك
0: صور لي يا كبير
7: حبيبي.
0: تروح وترجع بالسلامه انبسط. باي. مرحبا لمين؟
8: صباح الخير.
0: هلا بالغلا كله.
8: كيف حالك دورين
0: حبيب الشعب؟ مين معي؟
8: سليم الياس
0: من سخنين. شو اخبارك سليم
8: حبيب قلبي؟ مستقيم
0: فتحة البركة عمي سليم ولا بعدها؟
8: ايه تسألش
0: وين هسه انت؟ انت انت على البركة يعني؟
8: رياني عندك. انا بالناصرة.
0: وين بالناصرة؟
8: اي زلمة بالبولدن.
0: اضرب يا حبيبي.
8: كل مرة بقول لك تنسى
0: ابو الياس انت شو مش مخلي بركة من شرك.
8: انا من اقصى الشمال لاقصى الجنوب.
0: او ماي جاد. قل لي يعني في انت هناك البركة يعني مفتوحة للجماهير ولا ايش بركة ايش هي؟
8: لا بعد 18/6.
0: طيب لما تفتح 18/6 حطني هناك عندك على الهي. طيب مش ليش عشان بدي في عندي كتاب بدي اقراه وبدي اخلصه بس مش اكتر يعني مش انه فاهم عليك.
8: يلا وانا برضه
0: مسموح يعني اجي واقعد هيا هناك ونقصص بالزر انا وياك.
8: في فوتي
0: خلص فوتني منها. اوكي
8: هاي فاهم
0: الدعاء لمتين. يلا خليني كيف بدي اكمل الكتاب عمي سليم. طبعا رجعت مصاريك ولا بعدك عن طريق
8: رجعتين رجعت والله. اسمع
0: مليت قحوم. يعني اتصلت باحمد مهدي حبيب الله.
8: صرت مخدم.
0: او ماي جاد اسم الله عليك فيش معك مزح. يلا ان شاء الله انت شو رايك باحمد مهدي حبيب؟ شو يعني بتنصح من اني ناحيه
8: احلى شروط
0: يعني اتصلت له كيف صارت يعني كيف باشر الاشي كيف صار الاشي اتصلت له شو قال لك؟
8: والله اول شيء كانت عن طريقه قبل سنه يمكن تقريبا.
0: طيب
8: وحكيت معه وتفاجأت صراحة من المبلغ اللي عنه.
0: تفضل كيف فزيت. كيف انا معك؟
8: كنت عارف.
0: لبدت ما اتصلتش فيه اللي دريد مثلا تعال ميل اشوفك ما
8: بلا ميل ما صرت كده بحكي بمحل عندي كبير.
0: روح الله يوفقك بكل شيء اللي خطه يروح.
8: حبيبي
0: 050-455-6623 هاي سليم الياس كمان بقولكو ممليتس بحوم يعني بالعربي ينصح بكل قوة. شكرا لإلك يا قلبي.
8: سلامات.
0: مرحبا لمين؟
9: ألو
0: ولعت مين معاي؟
9: حبيبي كيف حالك؟
0: أنا قلتلكوا ولعت قولوا لا كيف الحال؟
9: من الفحماوية
0: هلا في الفحماوية كلين شو أخبارك؟
9: أبو عدنان حبيبك الثاني.
0: وينك أبو عدنان أنت وينك؟
9: يوم عندكم احتفالات
0: حبيب قلبي شو أخبارك؟ طمنا عنك
9: يا
0: زلمة والله فاهم إشي ولا فاهم إشي أنت بتحكي بشنة وأنا ببنة. حط حالك بمحل أسمع منك كلمة واحدة صح كلمة واحدة. أبو عدنان بالله عليك وين عم بحكي أبو عدنان؟ منين عم بحكيني؟ ما فايت عم علي كأنه فايت على صنصي. أبو عدنان
9: حبيبي وينك؟
0: إسا وينك أبو عدنان؟ شو أخبارك؟
9: والله الله يهديكم عمي الله يهديكم ويوم تسامح محبة للجميع.
0: إحنا منحبك أبو عدنان
9: حبيبي.
0: رجعت مصاريك ولا بعدك؟
9: بعدي.
0: يلا اتصل على احمد مهدي حبيب الله 050.
9: سلم عليه
0: 450 66

0: 23 بنصحك اوكي. قول لي مين اكثر لاعب شارك في مباريات كاس العالم؟ هل هو ميسي، كلوزي، رونالدو، ماتيوس؟
1: ولا واحد
0: ابو عدنان انت مصيبي. باي. لكم منا دائما اطيب الامنيات واحلاها من اذاعه الشمس، كل الخير والصحه والعافيه. فيفا وورد كاب سانج 2026، ده 6 حضروا حالكم. كأس العالم، كل الأنظار إلى الملاعب.

0: برازيل، سامبا برازيليا. اذا لا بنروح على الارجنتين عادي. انت مع مين؟ انجلترا. طبعا عاش بانجلترا نص حياته، كيف بده يكون بيه؟ بس روح يا روح، بنروح باول دوري. روح. مرحبا لمين؟
1: ابو الجار.
0: مين ابو الجار؟ مين بحكي؟
1: يوسف خلالي من مجد كروم.
0: يوسف شو اخباره؟
1: والله مشتاقين الحمد لله.
0: غالي ومغلغل.
1: الله يسعدك ابو الجار. هون بيسلم عليك فارس قبلون.
0: فارس وينه؟ فارس وينه؟ وينه
1: ايانا عقبال البحر.
0: الا بتشتغل انت، بتشتغلوا منقذين صح؟
1: يعني عليك بالضبط.
0: طب قول لي بقدر اجي اقعد حدكم هناك اشوف البحر ولا كيف؟ ولا
1: انت بس بالضبط.
0: بس قول لفارس
1: اليوم حلو يعني.
0: قول لفارس عماله من عينيه، عماله من عينيه. انا بعرفه. عمالك فارس
1: طري جوم للصبح.
0: فارس عينيك بتوجعك. فارس انبه، اليوم السبت روح. فارس دير بالك ابو الجار، انا شايفك. حبيب قلبي الله يهنيكم، بنبسطوا كثير. وسؤالي لكم بالرياضة، كيف انتم الرياضة؟ فارس بيساعدك صح؟
1: فارس بيساعدني.
0: أي منتخب فاز بمونديال 2014؟ هل هو الأرجنتين، ألمانيا، البرازيل، هولندا؟ كأس العالم 2014. نعم
1: كمان مرة الأجنبي.
0: الأرجنتين، ألمانيا، البرازيل، هولندا.
1: ألمانيا.
0: صح صح صح. الماكينات الالمانيه، التلفزيون قرب. بجيب لك تلفزيون تيجي على العمده قاعد على التلفزيون. يا حبيبي واحد عم بيغرق وانت عم تحضر باب الحاره. بجنن. باي يا روحي، باي
1: يا ديك العافيه.
0: تحيه لكل المنقذين العرب الموجودين في كل الاماكن. خالد زيدان لك منا اطيب الامنيات. استاذ خالد مرحبا. لمين؟ الو، مين معي؟ فيش حدا؟
2: الو،
0: ايوه مين معي؟
2: مرحبا.
0: مرحبا، كيفك؟
2: بس
0: اوطي الراديو طبعا. معلو
2: بالعافيه.
0: هلا مين معي؟
2: معك بشكار نرجس من حيفا.
0: شو اخبارك بشكار نرجس؟ كيف
2: اهلا مورك؟ الحمد لله مشتاقين.
0: الله يسعد هالروح بشكار. بشكار انتو يعني علي شو بسموها؟ احمديه؟ لا مش احمديه.
2: لا مش احمديه.
0: لا انتو مش احمديين. كيفك؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: الله يسعدك.
2: البرنامج برعاية أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والأموال. معاملة بتجنن. أنا جربته وحكيت معاه.
0: واو.
2: ورجعت الضريبة معاه. وأنا بنصح عن جد يعني كل واحد يصل أو شي معاملة سريعة أماني. واو. إنسان كتير محترم يعني. واو. توب عن جد. أنا
0: كتير مبسوط. أنا كتير مبسوط
2: وأعطيت رقمه حتى لكتير ناس يعني إنهم يتصلوا فيه.
0: أنا كتير مبسوط إنه عم بسمع عن أحمد مهدي كل هذا الأشياء، لأنه إحنا بذات الشمس لما بنعطي أرقام تليفونات بنعرف لمين بنعطي وبنعرف مين اللي وراء.
2: أحمد مهدي بجنن بجنن بجنن.
0: شكرا.
2: أنا بنصح بك بإشي كتير كبير. قل لي بنفع أهدي أغنية لجوز اليوم عيد ميلاده؟
0: أيوة هي هذا المطلوب. هذا المطلوب. مي
2: اليوم عيد ميلاده 66 يصادف اليوم طلع. يعني أنا كتير مبسوطة عشان أهدي غناي عن طريقك.
0: ما أحلى. شو بدك عن طريق إذاعة الشمس؟ شو بدك أحلى من هيك؟
2: طبعا أكيد. وأنا على ذوقك.
0: الله يسعد هالروح طبعا. شو اسمه جوزك؟
2: اسمي جوزي اسمه خليل تفال.
0: أيوة خليل. بسمع ولا بسمعش؟
2: يمكن يسمع.
0: طلع فيش
2: حدا اللي حواليه بيسمعوا بيحكوا.
0: فيش حدا بيسمعش إذاعة الشمس. هيا خذيها قاعدة.
2: أكيد
0: يعني. يلا إيش اسمه كمان مرة؟
2: خليل تفال.
0: يلا اسمعوا غناية خليل.
2: إسلام.
0: هي أحلى خليل. جيبي له كعكة حلوة. ديري بالك
2: أحلى كعكة.
0: الله يسعد قلبك. يخلي لك جوزك يا رب.
2: أحلى كعكة لبسها بوجه.
0: الله يسعد. الله يخلي لك اياه.
2: تسلم. شكرا كثير لك.
0: كلك ذوق.

اوكي منوها اسعد سعيد اهدي الى ابنة الاخ نائل اسعد رنا وخطيبها احمد بمناسبة عقد القران اليوم. الف الف مبروك، بارك الله في حالك ومالك واهلك وعيالك. شو هالكلمات الحلوة، الله يخلينا اياك يا غالي وربنا يعطيك على قد نيتك يا احلى نوها اسعد سعيد. هاي تحية لبنت الاخ نائل اسعد اللي اسمها رنا وخطيبها احمد بمناسبة عقد القران. الف مبروك.

0: نهيص لك ونزقف لك. البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات تأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف إن لمين تتوجه ولا شيء. عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله، وأكيد سمعتوا مستمعين اللي راحوا واتصلوا وطلعوا مصاري ميتي اللي ما كانتش بالحسبان. 050-455-66-23 أنت أولى بمصرية. رايحين على هذا الفاصل الإعلاني، حطوا الأحزمة وارجعوا لي.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل، و2 كيلو لحمة عيش المفرومة ب 99 شيكل و90.
5: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للافتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: اوكي رجعنا. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: كيف حالك اخ دريد؟
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله. بتحكيك الحاج نادية برومي من عكا.
0: هلا بالحاج نادية، شو اخبارك يا حجي؟
1: الحمد لله، زمان ما حكيتش معك.
0: والله زمان يا حجي. انت تمام؟
1: يعني
0: الله يخليك يا حجي، الله يسعد هالروح. بدنا نرجع مصارينا يا حجي.
1: بنرجعها ان شاء الله
0: عن طريق احمد مهدي حبيب الله، يعني اكيد راح يرجع لك مصاري اللي انت مش لا على البال ولا على الخاطر. بينفع ولا بينفعش؟
1: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله بخير.
0: خذ الرقم 050

0: 455 66 23
1: وصلت.
0: الله يسعد هالروح وان شاء الله يا رب.
1: إسا بدي ابعت تهنئه
0: طبعا تفضلي
1: لحفيدي وئام خالد هنوش.
0: وئام خالد هنوش من عكا. حلو.
1: ومرته براءة صالح من الناصري.
0: حلو.
1: بمناسبة المولود اللي خلفت امبارح.
0: الله ريتو ألف مبروك يا غالية مغلغلي.
1: الله يسلمك. بقول لهم ألف مبروك ويتهنوا إن شاء الله ويجعلوا من الولاد الصالحين يا رب.
0: بس من الولاد الصالحين يا رب. وشكرا لإلك من كل قلبي يا غالي.
1: شكرا لك خيي. شكرا.
0: سلامات.
1: لك في العافية.
0: فيفا وورد كاب سونغ 2026 أجواء كأس العالم في الطريق إليكم. تابعوا الزميل نبيل سلامي وكل قسم الرياضة في ذات الشمس في تغطية مباشرة وخاصة.

0: ما نتيجة ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي 2014؟ اللي بيعرف يقول لي. النتيجة كانت قاسية جدا. ما هي نتيجة ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي 2014؟ هل هي 4-0 لألمانيا، 5-1 لألمانيا، 7-1 لألمانيا، 6-0 لألمانيا؟ ومتى احنا تبهدلنا بصراحة. تبهدلنا بهدلة بس ربنا بيعرف فيها. الله يسامحك يا البرازيل. اوكي، بس ايش انتهت النتيجة؟ أسامة كيال حبيب الشعب. بكل خير يا طيب، بدي أهدي بنتي أغنية على ذوقك ميس أسامة كيال، اليوم بصادف عيد ميلادها، منه من والدتها المعلمة خديجة وجميع أفراد الأسرة وجدها وجدتها، من قولها العمر المديد والعيش الرغيد، ومنتمنى لك النجاح في تعليمك في جامعة حيفا بالكلكلاو والحشبنوت. أو ماي جاد، وإن شاء الله بتتخرج مع أحلى شهادة. منحبك كتير يابا، أحلى ميس. الله يخلي لك إياها يا أسامة حبيب الشعب، ميس أسامة كيال. اتصلوا على احمد مهدي حبيب الله 050-455-66-23. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: مرحبا.
1: اهلا شباب
0: من الاكسان. مين معي؟
1: احمد شباب من الاكسان.
0: اهلا احمد. احمد، ما نتيجة المانيا والبرازيل في نصف نهائي
1: 2014؟ 7-1.
0: 7-1، اكلنا هوا. اوكي، مين بيزقف لك؟ امك اكيد صح؟
1: اكيد
0: اكيد. سلم على الوالدي، الله يخليها. باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا عم دورين
0: حبيب الشعب.
2: كيف حالك يا طيب؟
0: كيفك يا غالي يا مغلغل؟
2: اللبابيدة على سن رموح
0: ولعت، بنقدر نقول ولعت. شو أخبارك أبو اللبابيدي؟
2: حبيبي عم دورين، شو أخبارك؟
0: مين أنت؟ مين بتشجع؟ أنو منتخب؟
2: أنا الأرجنتين.
0: أنا أرجنتين زيك.
2: هو في حدا بقدر ينساها لهي النتيجة؟ يعني
0: سهل السؤال. النتيجة
2: يعني
0: ضربونا.
2: يعني تتسر لبريت الدول بقولوا لك إيش هو؟
0: أبو اللبابيدي تبهدلنا. أبو اللبابيدي.
2: شو تبهدلت وبهدلت منيحة هاي.
0: الله. أوكي أبو اللبابيدي.
2: نعم.
0: من استضاف كأس العالم 2014؟
2: 2014 البرازيل.
0: صحيح.
2: هذا الفضيحة.
0: هون كانت الدمار.
2: هون البهدلة.
0: شو بهدلة؟
2: هي أبصر إذا ناموا من وقتها بعد.
0: يا زلمة، في ناس لحد اليوم صار عندهم تراوما من 2014. تراوما صار عندهم. حبيب أبو اللبابيدي، أنت منيح.
2: الحمد لله.
0: رجعت مصاريك خي عن طريق أحمد مادي حبيب الله ولا بعدك؟
2: زمان رجعتن.
0: رجعن خير، رجعن. 050-455-66-23. بنصحك نصيحة.
2: حبيبي
0: الشعب أبو اللبابيدي، بحبك. اليوم هدية شاشة LED فاخري. من أول منتخب عربي وصل إلى نصف النهائيات؟ هل هي السعودية، الجزائر، المغرب، تونس؟ هولي. أجواء كأس العالم في الطريق إليكم، تبدأ ب 11-6. البرنامج برعاية مكتب أحمد مادي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات تأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. عنوانك مكتب أحمد مادي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صناديق في صندوق شركات تأمينات. فحص مجاني، خدمة

سريعة معاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-66-23. أنت أولى مصرية. أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والأموال. Rising.

0: الو
1: الو
0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: هلا، كيفك؟ مين معي؟
1: معك ام اسم من النخل.
0: اهلين ام اسم، شو اخبارك؟
1: يعطيك العافية. البرنامج برعاية احمد
0: مهدي حبيب الله.
1: ايوه، لاسترجاع الضرائب.
0: رجعتي مصاريك ولا بعدك؟
1: صراحة بعدنا، ان شاء الله يا رب
0: تطلع. لا يا لا، انت غلطان كثير. اسا اتصلي 050 455 66 23، بعدين الفحص مجاني يعني عادي. بقول لك فيش، خلص باي، بقول لك فيه، يلا بتكملي.
1: اتكلنا على الله. لك
0: قولي يا رب. يعطيك العافية
1: يا رب.

لكسر الروتين طبعا لكل حدا متزوج اسمعوا نصائح دوريت زرقاوي، بوعدكم ان شاء الله رح تكسروا روتينكم. ادخل على مرتك معك ولد صغير، قلها روح سل، قل له روح سلم على مرت ابوك، شوف على فكره جربها وراح تكون مبسوط كتير. نعم قل له روح سلم على مرت ابوك، خفش شد حالك وشوف شو ممكن تكون التوقع. تعرفوا هذا الجواب من واحد بيقول لواحد يمكن نروح يمكن ما نروح، تفضل انت شو الجواب انت؟ يمكن نروح يعني جواب مقنع، يمكن نروح يمكن ما نروح. طبعا الترجمة بدنا نروح بس مش راح ناخذك، بالضبط هيك بدنا نروح بس مش راح ناخذك. فإذا حدا قال لك يمكن نروح يمكن لا، معناته الجماعة مش طايقينك، وقف على جنب وتطلعش. خذوا نصائح من أبو الزرقاوي بس خذوا. البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب، واشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات تأمين ولا إشي. اتصل على 050-455-66-23 وخلي الباقي علينا. لك منا أطيب الأمنيات وإن شاء الله يا رب أيامكم كلها سعادة وهدات بال. كل الحب إلى كل محبينا في كل مكان. أحمد سعد بغني إيه اليوم الحلو.

كل الحب لكم أينما كنتم، أحبكم لو تعلمون كم، دائما وأبدا لكم منا أطيب الأمنيات. وسؤال القادم في الكأس العالم، من أول منتخب عربي وصل لنصف النهائيات؟ السعودية، الجزائر، المغرب، تونس؟ مين؟ البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي. حبيب الله، استرجاع الضرائب، اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات تأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب، اتصل، الفحص مجاني 050-455-66-23.

كل شيء صار غالي بهالدنيا يا جماعة، يعني حتى الأمور اللي كنت أخذها بسلاسي صارت بسلاسي وسلاسين. إن كانت أمي هي الجنة فأنت يا أبي بابها، رحمة الله عليك والدي الغالي الأستاذ أحمد يعقوب زرقاوي أبو تسير.

0: صراحة يا جماعة اللهجة اللبنانية أنا يعني بتدمرني صراحة. يعني حكت معي صبية من لبنان امبارح هيك بشغلة على الانستغرام، فقالت لي بقدونس. شوف كيف قالت بقدونس، يعني بتحس انه بتطلع منها بشكل مش طبيعي. يعني عن جد في سحر خاص، بتحس في طعمة نوتيلا وهي تحكيها بقدونس بقدونس، هيك قالت لي. طب تعال اسمع عنا احنا اهل عربنا لما بيقولوا جرجير، لما بيقولوا جرجير بتحس انك بتحس انه عم بينادوا على شيطان. جرجير ليه بتقولوا جرجير؟ اسمه بقدونس بقدونس. تحية لأهل النوتيلا هناك في لبنان، لكم منا أطيب نيات. مرحبا، لمين؟ ألو،
1: السلام عليكم دريك.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، معك ختام.
0: أهلا بختام، يا هلا بقدونس العادي، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: هلا الحمد لله. شو أخبارك أنت؟
0: تمام تمام.
1: البرنامج برعاية أدهم حبيب الله.
0: أيوة،
1: لا استرجاع الضرائب
0: يا عيني عليك. إن شاء الله
1: مصاري،
0: إن شاء الله بترجع،
1: يا ريت
0: إن شاء الله بترجع كل مصاريك يا رب. إن شاء الله
1: إن شاء الله كل شيء فلوس، كل شيء مصاري، واللي بده يشتري بده فلوس،
0: بده فلوس.
1: أيوة
0: مزبوط مزبوط مزبوط مزبوط صحيح. الله يهدي بالك إن شاء الله وأيامي كلها سعادة.
1: المنتخب المغربي
0: المنتخب المغربي، شكرا لك وبدي اتمنى لك كل حب.
1: العفو.

0: وراء كل رجل سعيد امرأة غير المدام. طبعا هاي حطوها براسكم. إذا كان شفتوا رجل سعيد اعرف إنه في مرأة بحياته بس مش المدام. خذوا نصائح من أبو الزراوي. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير.
0: يا هلا مين معاي؟
1: هلاك أم حسن علي من درهم.
0: أم حسن شو أخبارك أم حسن؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله.
0: أنت منيحة؟
1: الحمد لله فضل الله.
0: الحمد لله.
1: البرنامج برعاية أحمد حبيب الله اللي رجعت إيميات والتعويضات.
0: يعني رجعت مصاريك عن طريق أحمد ولا لا؟
1: بأسرع وقت إن شاء الله.
0: لازم تتصلي 050-455.
1: أخذتها النمرة واتصلت.
0: اتصلي ودعيلي. اتصلت ممتاز.
1: إن شاء الله اتصلت إن شاء الله كله خير.
0: رد عليك أحمد؟
1: طبعا.
0: يلا ممتاز. انا مبسوط انه رد عليك وان شاء الله يا رب يرجع لك وكل شيء تمام
1: ان شاء الله.
0: الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك معي.
1: هلا هلا.
0: وصلنا الى النهايه، نهايه هذه الساعه.

إذن وصلنا إلى خط النهاية، لكم منا أطيب النيات وأحلاها. طبعا البرنامج قدمناه لكم برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله. نصيحة أخوية من القلب إلى القلب، إنكم تتصلوا على 050-455-66-23 عشان تفحص إذا في لك مصاري هون ولا هون، هو رح يرجع لك مصاريك، والفحص أهم إشي تعرفوه إنه مجاني. شكرا جزيلا أحمد مهدي حبيب الله لك منا أطيب النيات. عدي ياسين رافقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. أخبار الثاني عشر تنقلها الزميلة ياسمين غمر. مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب، راجعين بعد الأخبار مباشرة. تباعا تباعا شيرين بهدي هيام.

هاي يا جماعة شاشة الليد طبعا للي ما عرفش من ربحها، اللي ربحها أحمد كبها من برطة. أحمد كبها من برطة.

0: المنطقة. انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرمئيل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرمئيل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49 شيكل.

0: 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 19.90. جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19.90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب فلسطينيان جراء الاعتداء عليهما خلال هجوم المستوطنين المتواصل على بلدة حوارة جنوب نابلس، وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة، إضافة إلى سرقة مركبات ونحو 35 رأسا من الأغنام والمركبات. في السياق، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات التي نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية إلى 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي. وأوضحت الهيئة أن مجمل الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظتي الخليل ورام الله. إلى لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني عن ارتقاء ضابطين وعسكري في غارة استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية. بدوره، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دورية للجيش اللبناني. وأكد عون أن استهداف دورية الجيش يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل رغم الجهود التي يبذلها لبنان في المفاوضات الجارية في واشنطن. من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان 5 بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال الجيش إن الإنذار يأتي على خلفية ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أنه يعتزم العمل ضد أهداف مرتبطة بالحزب في تلك المناطق. في بيان سابق اليوم، أعلن الجيش عن رصد سقوط طائرة مسيرة وانفجارها بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. وأوضح الجيش أن الطائرة لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، كما لم تسجل إصابات. في غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 72,961 ضحية. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليومين الماضيين 5 قتلى، إضافة إلى 49 إصابة. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر عقب تعرض الكويت اليوم لهجمات إيرانية. وذكرت الهيئة أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا كإجراء احترازي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. واعتبر ترامب أن الضغوط العسكرية التي تعرضت لها طهران خلال الأشهر الماضية أضعفت قدراتها بشكل كبير ودفعتها إلى موقع أكثر صعوبة على طاولة التفاوض.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن نحن معكم أعزائي، شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بيرافقونا وبيحبونا وبيسمعونا وبدهن دائما يكونوا معنا في كل وقت وزمان ومكان.

عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. ياسمين غماد قرأت عليكم نشرة أخبار الثاني عشر. بديع كرم يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون دوريت زرقاوي. هذا البرنامج برعاية بيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسين في الشارع الرئيسي اليوم. الحدث الأهم الافتتاح الرسمي لبيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي. نعم تعالوا شرفونا واستمتعوا من مفاجآت رائعة وتنزيل حقيقي.

على كل المحل 30% بمناسبة الافتتاح الرسمي. بتيلي وأوربان الوحيدين في المنطقة في مفرشات القاضي كفر ياسيف. وين كتير يا جماعة؟ توصلوا له على الويز مفرشات القاضي كفر ياسيف. الشارع الرئيسي اليوم الجوائز طقم اسكملات واكسسوارات اثنين. تعالوا شرفونا على الافتتاح وانتم ربحانين. نعم اذا اليوم هو الافتتاح في اوربان وانا انصحكم بنصيحة اخويه انا بعرف المحل وفعلا محل باخذ العائل. يعني انا من الناس اللي بنصح كتير تروحوا على كفر سيف اليوم على مفروشات القاضي لانه هناك في اجواء بتاخذ العائل. واهلا وسهلا فيكم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وحلاها من إذاعة الشمس على خير إن شاء الله والأيام الجاي تكون أحلى بكتير. هلا هلا يا بجدين. أسمع أسمع أسمع أسمع. إذن هذا البرنامج برعاية بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف في الشارع الرئيسي. كمان شوية رح نحكي مع السيد راضي خطيب اللي طبعا رح يحكي لنا عن مفروشات القاضي والأجواء الموجودة غاد. الافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي. تعالوا شرفونا واستمتعوا من مفاجآت رائعة وتنزيل حقيقة على كل المحل 30% بمناسبة الافتتاح الرسمي. نعم ارفع بتيلي وأوربان الوحيدين في المنطقة في مفروشات القاضي كفر ياسيف. وين كتير توصلوا على الويز بفرشات القاضي كفر ياسيف في الشارع الرئيسي. اليوم الجوائز طقم اسكملات واكسسوارات اثنين. تعالوا شرفونا على الافتتاح انتوا الربحانين. هلا هلا اهلا وسهلا.

0: هلا هلا هلا هلا، مرحبا لمين؟ الو
1: الو الو،
0: اهلا بالعقيد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هلا بالغالي،
1: تحيه محبه واحترامنا عقيد عماد حجرات. كيف حالك ابو ريان؟ كيف
0: هلا هلا.
1: اول شيء كل عام بخير، انا عيطت على كل الدماء غير انت ما عيطت عليك.
0: الله يسعد الروح، كل عام بخير يا طيب يا محترم.
1: الله يسعدك. والله انا شوي شوي على البرازيل. البرازيل تاريخ يا ابو ريان، فازوا 5 مرات بكاس العالم، المنتخب الوحيد اللي لم يغيب بكاس العالم بالمره.
0: مين هذا؟ اي منتخب؟
1: انا منتخب البرازيل.
0: طبعا طبعا سامبا معلوم.
1: إيه؟ واكثر لعيب عنده القاب هو ماركينوس، كابتن منتخب البرازيل 39، حتى سبق ميسي. ميسي 38، هذه كمان معلومه.
0: ما شاء الله،
1: تاريخ تاريخ واسم وشهره وسحر غادي.
0: ما شاء يعني. الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: وبعدين بالترشيحات مرشحين اسبانيا، فرنسا، البرتغال، الارجنتين مطين رقم 4 يمكن.
0: ايوه خلاص احلوت معناته. ان شاء الله يا رب. الله يهدي البال، وان شاء الله يا رب بنحضر كاس العالم. وانت مبسوط يا عماد؟
1: والله يا غالي 104 مباريات بدي اشاهد، 40 يوم
0: ما شاء الله،
1: ساعات الصباح ساعات الليل. انا مشجع ومحروق، بحب البرازيل، ان شاء الله رايحين نفوز
0: بالكاس. قول يا رب.
1: ومن اليوم اذا فزنا بالكاس ندري انا ذبيحه وعازمك انت وكل باقي الشمس وكل مشجعين البرازيل.
0: ولعت
1: هو من العقيد يا عماد حجرات، يحكي ويفعل.
0: ولعت
1: البرنامج.
0: اذا احنا بنحكي على مفروشات القاضي. اه
1: مفروشات القاضي بتيلي. انت قلت
0: بتيلي. نعم اوربان طبعا طبعا. بتيلي واوربان
1: في 4 سنوات ما اطول عليك.
0: يلا على السريع وحياة روحك. نعم تفضل.
1: الله يسعدك. اول تحيه محبه واحترام بدنا نبارك للدكتور ساهر ساهر خالد موسى حجارات مكتب الزفاف، كان يوم امس يقول برفاه والبنين.
0: ايوه.
1: علاء دواميس من خيرة الحجاج الحبيبه، حموده خوارج دكتور خوارج، هذا القسم الشرطي يسلموا عليك.
0: ايوه.
1: وعبد من كفر ياسيف، ومروان حسن ابو العبد من المشهد، ولا فخر حجارات، والعثمان، والجهاد، وكل افراد العيله. وعليك عزيمه بعد ما تخلص البرنامج عند دار ابو زياد عند العقيد عماد حجارات.
0: هايهم. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
0: يا هلا بشرى، كيفك؟
2: بالعافيه.
0: هلا وغلا،
2: نور البرنامج.
0: تسلمي لي يا غالي.
2: مفروشات القاضي كفر ياسيف.
0: نعم مفروشات طبعا القاضي كفر ياسيف، الشهر الرئيسي اليوم الحدث الاهم، الافتتاح الرسمي لبتيلي واوربان.

0: في مفروشات القاضي. أوكي
1: أبو
0: لينا. نعم.
1: ممكن أقدم لك خطوة على النهرية. مشكورة كثير كثير على المساعدة اللي ساعدتني إياها.
0: أيوة.
1: والله يعطيك العافية، أنت قاعد على السما.
0: يلا.
1: ولعائلتك الكريمة مع كل هذا البرنامج.
0: أيوة أيوة. يلا إن شاء الله. أيوة الله يهدي البال. إذن نحن معكم أعزائي، مرحبا لمين ألو. إذن لحظات سننتقل إلى راضي خطيب، وطبعا راضي رح يحكي لنا بشكل كبير عن هذا الافتتاح الكبير الذي سيحصل اليوم، فيعني كنا شغف إنه نعرف بالضبط ونتعرف أكثر. أستاذ راضي يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، هلا دوبيد.
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: بداية ألف ألف ألف مبروك الافتتاح الرسمي اللي طبعا، وأنا بحب أسمع أول شيء مبروك وجود بتيلي وأوربان عن باقي معارض المفروشات بالمنطقة. شو اللي بيميز اليوم بتيلي وأوربان عن باقي معارض المفروشات بالمنطقة سيد راضي؟
2: يبارك فيك ويبارك بالجميع. الصراحة الخطوة كانت بعد تفكيرات طويلة.
0: نعم.
2: لا وكبر مفاوضات مع الشركة نفسها.
0: نعم.
2: شركة بتيلي وأوربان إني شركات تنتين اللي إني كبار في عالم الأثاث
0: طبعاً،
2: والتصميم للبيوت معروفين من سنين.
0: عمالقة
2: بالضبط. فلحد ما أخذنا نتواصل معهم ونقعد مع بعض، اتفقنا على أساس إنه نجيبنا على الوسط العربي، نفوتها على الوسط العربي.
0: حلو.
2: والحمد لله تم الاتفاق على هيك، والبضاعة تاعتهم وموجودة عندنا في المحل إسا، وندعي كل الزبائن بالوسط العربي وغير العربي كمان اليهودي، لأن الزبائن بتيلي من سنين سابقة يتفضلوا يشرفونا. الفرع موجود بالشارع الرئيسي بكفر ياسيف لاستقبال كل الزبائن برحابة صدر، كيف بقولوا أسعار معقولة، بضاعة وجودة عالية، تصاميم حسب كيف طلب الزبائن.
0: ممتاز. طبعا يعني لما زبون بفوت، أنا طبعا بفوتت على معرضك عدة مرات لأني بحب يعني شو بتجيب دائما سيد راضي، ولكن شو أكثر إشي بيلفت انتباه الزبون لما بفوت عندك على المعرض؟
2: أول إشي الاستقبال الحامي والاستقبال اللي هو من القلب كيف بقوله، بدون أي استثناء لأي زبون ولا لأي شخص مين ما كان يكون. منرحب بالزبائن، منرحب دائما، هاي الأساس عندنا إحنا، استقبال الزبون على أحسن واجب.
0: لقيني ولا تغديني،
2: لقيني ولا تغديني، عين عليك.
0: أيوة.
2: فإحنا من مستعدين نقعد ونشكيع كيف بقوله وقت مع زبون، نعطيه كل الوسائل والأمور اللي بتسهل عليه لحتى يختار أحدث وأهم التصاميم وأحلى التصاميم الموجودة في عالم الأثاث.
0: حلو. طبعا اليوم عم تحكوا عن تنزيلات حقيقية 30% بمناسبة الافتتاح الرسمي، على شو التنزيلات؟
2: على كل مفروشات البيت، على كل أثاث البيت.
0: حلو.
2: من القطعة الصغيرة للقطعة الكبيرة لحد أسبوع من يوم الافتتاح.
0: يعني عشان
2: هذا خاص نص بس لفرع كفر ياسيف.
0: ممتاز. لانه باللحظه اللي بيسمعوا 30% بيصير يفكروا بس على المفروشات القديمه او مدولات قديمه.
2: لا لا لا لا، على جديد، على جديد.
0: ممتاز.
2: على الكل. هذا على على على كل البضاعة الجديدة من الكرسي الصغيرة للطائم الكبير 30%.
0: ما شاء الله. يعني أنا أظن أنه لازم تستغلوا هاي الحملة، هذه الفرصة الجميلة، اليوم الافتتاح الكبير العملاق في كفر ياسيف. طبعا وانتوا رايحين طريق كفر ياسيف بالضبط على الدوار، بالضبط أول الدوار صح بكفر ياسيف على الشمال، مظبوط؟
2: بالضبط، عيدك الشمال،
0: عيدك الشمال
2: القاضي جنب في العوض.
0: يا عيني عليك. يعني يعني ننصح العائلات أن تستغل هذا اليوم وتزور المعرض، وظهر أنه
2: العائلات العبسان، العبسان مين عهاب مين في مشروع صيانة للبيت أو بناء بيت جديد، بيت الأحلام، يتفضل لعندنا، بنستقبله ومنلبي له كل طلباتهم في أسعار منيحة، حملات قبل كل الأسعار والحملات، الجودة إحنا عندنا ما فيش دروب عندي بالنسبة للجودة قبل كل إشي.
0: نعم.
2: الجودة الراحة، وبعدين بيجي السعر اللي هو بلايم، فهذا كله بيكمل بعضه، بيطلع زبون مبسوط وإحنا بنضل أنا بكون راضي وهو بكون مبسوط.
0: يعني في عروس عم تتصل عم بتقولي دوريد أول شيء اسأل راضي أنا هي من زباينك وبتحب الأثاث اللي بتجيبه، فكونك جد بتيلي وأوربان فبتقولك يعني شو النصيحة اللي بتنصحها لإلي، أنا عروس لسنة 2026 وبدنا نجهز الدار، شو النصيحة من راضي للعروس اللي طبعا بتخبي اسمها، ولكن يعني قالت لي قول له يمكن يعني يتذكر اسمها سماهر، فبتقولك شو بتنصحني لأجل عندك بالافتتاح؟
2: انا بنصح كل زبايننا اللي هن على مر السنين بتعاملوا معنا وبزوروا معرضنا وعارفين شو بضاعتنا بتيجي لعنا باسرع وقت، لانه اول شيء قلنا لك الحمله 30% بس لاسبوع، وثانيا الكوليكتر الجديده تبعت 2026.

0: 27 كان موجود عندنا في المعرض لاستقبال الزبائن كلياتهم، وخصنا سعرات 2026
1: يا سلام. يعني
0: الحملة خاصه كمان مع تنزيلات خاصه مع هدايا، فكيبولوا احنا معروفين شو احنا وميت اهلا وسهلا بالجميع.
1: الله يسعدك سيد راضي خطيب. طبعا كمان مره مبروك مره ثانيه وجود عمالقه الاثاث في هذه البلاد. ان بنحكي عن اوربان
0: بس لشغله واحده دوريتنا عشان يكون عارفين انه احنا الفرع الوحيد في كل هون الشمال
1: بالشمال،
0: وبعدين بيجي فرع حيفا، فمش لا كرميل كان في فرع بكرميل
1: وكله سكر
0: لاسباب كيبولوا بتعلق بالشركه. احنا الفرع الوحيد استا بكل المنطقه هون بالانتظار لاستقبال الزبائن. الموقع مريح جدا على الشارع الرئيسي بكفر ياسيف، اهلا وسهلا بالجميع.
1: الله يسعدك استاذ راضي، الف مبروك الافتتاح الرسمي، ان شاء الله دائما من نجاح لنجاح. من هون من اذاعه الشمس بنوجه الدعوه لكل المستمعين، اليوم الموعد في مفروشات القاضي كفر ياسيف، تنزيلات حقيقيه 30%. تنسوش بتيلي واوربان طبعا موجود، غاد طبعا بستناك، اهلا وسهلا بالجميع. الله يخليك سيد راضي،
0: شكرا لك اخ دوريد، وانت بتكاش عظيمه كيبولو، احنا بالانتظار.
1: الله يسعد قلبك، يعطيك العافيه.
0: الافتتاح الرسمي الساعه 6 ان شاء الله.
1: يا سلام عليك، يعطيك الف عافيه، الف مبروك.
0: شكرا لك، شكرا لك.
2: يا مساء الخيرات،
1: ارفع. مرحبا لمين؟ الو
3: الو، صباح الخير.
1: صباح النور،
3: كيف الحال؟
1: رايحين على مفروشات القاضي كفر ياسيف اليوم؟
3: أكيد عم خلص انضحك علي كثير. أنا
1: أنت لازم تروحي بتيلي وأوربان صاروا غاد، يعني أنت عارفي فيش موجود بالشمال كله.
3: 20 سنة جوزي حطت البلوك على تحت
1: السقف. روحي خذي 30% واللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس في له جائزة وهدية من راضي.
3: أروح أغير الجوز بالآخر، خليني أغير السقف أول.
1: مين معي؟
3: معك سهى من حيفا.
1: اهلا بسهى، اهلا بسهى، نورت اليوم كمان. يعني
3: لا لازم نغير خلاص، ابدا عيد من العيد يا عمي.
1: بدك تغيري كله المفروشات، التخت كله.
3: واذا طقت براسنا من بدله هناك الزلمه،
1: يلا عليك. لا يا سهى، لا الله يسعد قلبك، خلينا اياكي طبعا فيش منه، الله يخليه. طبعا طقم اسكملات ممكن يكون من نصيبك، واكسسوارات ممكن يكون من نصيبك اليوم، يعطيك الف عافيه.
3: شكرا لك، نهارك سعيد،
1: سلامات. هيطلد عليا من 0460-10-101، اتصلوا يا جماعه واربحوا معنا، يا بتربحوا اكسسوارات اثنين يا بتربحوا طقم اسكملات. يعني عندنا ثلاث جوائز، في عندنا اكسسوارات اثنين وفي عندنا طقم اسكملات من مفروشات القاضي. بنروح على فاصل اعلاني وبنكمل.
4: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب، بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان. كرميل المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: حكاية عشق من أول رشفي، وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: الحمد لله. الله يسعدك، شو اخبارك؟
1: الله يخلينا اياك يا غسان.
0: الله يسعدك. البرنامج برعايه مفروشات القاضي كفر ياسيف الشاعر الرئيسي.
1: يا سلام عليك، يا سلام عليك يا غالي يا مغلغل.
0: الله يسعدك يا محترم،
1: ان شاء الله يكون حظك حلو اليوم وتربح معانا ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا لك.
1: إذن هذا البرنامج برعاية بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. اليوم الحدث الأهم، الافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي. نعم، تعالوا شرفونا، استمتعوا من مفاجآت رائعة وتنزيل حقيقة على كل المحل 30% بمناسبة الافتتاح الرسمي بتيلي وأوربان الوحيدين في المنطقة في مفروشات القاضي كفر ياسيف. هواين كتير توصلوا له على الويز مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. اليوم الجوائز تقمص كملات وإكسسوارات اثنين. تعالوا شرفونا على الافتتاح وانتوا ربحانين. سافيمنتي. طبعا اتصلوا، اليوم في عنا جوائز كثيرة وان شاء الله بدي ربح اكبر عدد من المستمعين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يا حمادة، اذا لكم منا دائما اطيب الامنيات، راجعين دائما مع قوة لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما اطيب الامنيات واحلاها من اذاعة الشمس.
2: يا محمد عدبكي، يا
1: ابو عدبكي، عدبكي عدبكي، ارفع ارفع.
2: اتفضلوا عدبكي،
1: احنا على بتيلي واوربان. مبروك راضي خطيب، مبروك مفروشات القاضي في كفر ياسيف. الكل على كفر ياسيف اليوم 30%، اليوم بالتحديد 30%. تخيلوا انتم بتيلي صارت في كفر ياسيف واوربان. مرحبا لمين؟
3: الو، مرحبا.
1: يا هلا،
3: تحكي معك ولاء من كفر كنا.
1: كيفك يا ولاء؟
3: الحمد لله، مفروشات القاضي كفر ياسيف.
1: الله يسعد قلبك، وان شاء الله يكون جايين اليوم على الافتتاح.
3: ان شاء الله
1: على الست اليوم
3: ان شاء الله.
1: فبتيلي واوربان بكل الشمال، ما فيش غير بس مفروشات القاضي عنده بتيلي واوربان. مرحبا لمين؟
4: الو، السلام عليكم.
1: يا هلا،
4: كيف حالك يا غالي
1: حبيب الشعب؟ مين معي؟
4: حمودي مصالح.
1: حمودي، كيفك يا حمودي؟
4: والله رايحين عند القاضي كفر ياسيف.
1: تعالوا تعالوا، بوعدكم ان شاء الله
4: الافتتاح
1: على الست، والاجواء بتجنن غالي
4: ان شاء الله.
1: سلامات.

0: ارفع.
1: اي مسكن حبيبي جوا القصايب يلي عبلاد بعيدة ودو.
0: كل مين بيتصل رح ياخد تخفيض خاص من مفروشات القاضي. وتنسوش اليوم رح نوزع عليكم اكسسوارات اثنين، وكمان اليوم طقم اسكملات رح اوزع عليكم.
2: كل اللي على الدراسي يتفضلوا على دمك يا شباب
0: حقيقي. هذا البرنامج برعاية بيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر سيفا الشارع الرئيسي. اليوم الافتتاح الرسمي بتيلي وأوربان من الساعة 6 مساء بالضبط بكفر سيف حتف لف العوض يا جماعة. تعالوا شرفونا استمتعوا من مفاجآت رائعة وتنزيل حقيقة على كل المحل 30% بمناسبة الافتتاح الرسمي. بتيلي وأوربان الوحيدين في المنطقة من مفروشات القاضي كفر سيف. وين كتير توصلوا له على الويز مفروشات القاضي كفر سيف الشارع الرئيسي. اليوم الجوائز طقم اسكملات واكسسوارات اثنين. تعالوا شرفونا على الافتتاح وانتوا الربحانين.

0: حيهم حيهم ارفع
1: يا سلام ايش هذا يا حبيبي
0: ولعت عالقاضي عالقاضي كوبري سيف هلا راضي خطيب هلا ارفع حيهم حيهم اليوم على كوبري سيف الكل اول كوبري سيف على الدوار بالضبط على ايدك الشمال مفروشات القاضي بيتيلي اوربان تستناك في بعد بيتيلي يا جماعه 30% على كل المعرض من الكوليكس الجديد طبعا

0: برنامج برعاية بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كوفرسي في الشارع الرئيسي. اليوم الحدث الأهم، الافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي. تعالوا شرفونا واستمتعوا من مفاجآت رائعة وتنزيل حقيقة على كل المحل 30%. نعم، بمناسبة الافتتاح الرسمي بتيلي وأوربان الوحيدين في المنطقة من مفروشات القاضي كفر ياسيف، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وشكر كبير على كلماتكم الحلوة وعلى هداياكم الجميلة. إذن نحن معكم أعزائي مع الأسئلة أيضا والأجوبة مع كأس العالم، وسألنا كثير أسئلة ورح نسأل كمان وكمان، فإذا عرفت السؤال قولونا وإحنا حاضرين. كل الحب أيضا إلى رويدة، طبعا رويدة جعص، لك منا أطيب الأمنيات يا رويدة، وشكرا على كلماتك الحلوة يا رويدة. متسألين على القدس، يا هلا فيك يا هلا فيك. من سجل هاتريك في نهائي 2022؟ من سجل هاتريك في نهاية 2020؟
1: اللي قاعدين الشباب يتفضلوا،
0: تفضلوا يا جماعة تفضلوا.

0: مرحبا لمين؟ أيوة ألو مين؟ يا هلا مين معي؟
1: أحمد علاء شوداسني من
0: الشام. هلا حبيبي شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: بدنا نروح على كفر سيف اليوم ولا أهلك؟ 30% على بيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر سيف. أوكي؟
1: أوكي.
0: مين سجل هاتريك في نهائي 2022؟ ميسي، الفاريز، أمبابي، جيرو؟
1: إمبابي.
0: إمبابي، كل احترام لك. مرحبا لمين؟
2: وسيم أبو سالم من المخيم.
0: ألو
2: العافية.
0: هلا مين معاي؟
2: وسيم أبو سالم من المخيم.
0: حبيبي شو أخبارك؟
2: الحمد لله الله يسلمك.
0: رايحين على مفرشات القاضي اليوم بعد الستة؟
2: إن شاء الله.
0: أسعار بتجنن، بتيلي أوربان غاد بيستنوكم مفرشات القاضي. أوكي؟
2: إن شاء الله.
0: أي منتخب فاز بكأس العالم 2010؟
2: 2010
0: هولندا، إسبانيا، ألمانيا، الأورغواي.
2: إسبانيا.
0: إسبانيا إسبانيا عزيزي. أوكي؟
2: إسبانيا.
0: نعم يعطيك العافية. اليوم الجوائز عبارة عن إكسسوارات اثنين وطقم اسكملات من مفروشات القاضي. الافتتاح اليوم يا جماعة، تعالوا الكل.
3: حبايب الشباب يا هلا بكم يا هلا بكم، يا مساء الخيرات،
0: يا مساء النعنع. كل الحب لسهيل أبو أحمد، تحية أيضا لدوريد. أيوة أيوة أيوة.
3: وسهلا بكم جميعا.
0: حفل تخرج جودي هاب حسين من عادي أبو شحادي والعائلة. كل الحب لعادي أبو شحادي، كل الحب إلى جود إيهاب حسين حبيب الشعب. سهيل أبو أحمد أبو نعمي غالي ومغلغل.

0: السهل على السهل على مفروشات القاضي مولع قادم كوفي رزيف بعد ستة مولع. مرحبا لمين؟
1: مرحبا زريف.
0: غالي
1: كيف حالك؟
0: كيفك يا غالي؟
1: انت علم
0: ولعت. مين معاي؟
1: سامو ابو صالح من سخنين.
0: شو حبيبي كيفك؟
1: انا يا غالي مشتاقين.
0: شو اخبار سخنين؟ طمنا عن سخنين.
1: انا عم اتدهور يا اختي.
0: لا لا لا لا ليه؟
1: احنا بنتامل يصير احسن بس
0: يا رب. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله.
1: بحب تعطيني احسن اغنيه لبنتي رسال.
0: شو المناسبه؟
1: لاني بحبها البنوته.
0: الله يسعد هالروح، الله يسعد هالقلب، الله يخلي لك اياها.
1: شو رايك كزوره؟
0: اه من عيوني من عيوني.
1: الله يسعدك حبيبي دريد.
0: اليوم جايين على
1: تعال الليل بدنا نسافر على كاس العالم.
0: الليل كمان انت؟
1: لا.
0: اه وين بالضبط؟
1: كندا.
0: يا سلام يا سلام، نيالكم يا عمي يا عمي. الله يهدي بالكم ان شاء الله، ايامكم سعاده وهدات بالي.

0: شباب
1: عالسحجي عالسحجي ارفع ارفع
0: يا شب روح يا شرف روح
1: ارفع ارفع ايوه ولعت

0: يريدك. الله الله الله. كل التحيات لكم أينما كنتم. الكل يا جماعة اليوم رايحين على كفر سيف. بكفر سيف هناك بيستنوكوا في مفروشات القاضي على بتيلي وعلى أوربان. أجواء بتجنن غاد بصراحة. 30% كسح أسعار. مولعة مولعة غاد. طبعا تنسوش وين بالضبط مفروشات القاضي. بالضبط حد فلافل عوض يعني. بالضبط أول دوار على إيدك الشمال بتطلع شمالك مش على يمينك. ولا حبي. أوكي مرحبا لمين؟
1: مرحبا سورين.
0: هلا كيفك؟
1: الحمد لله في بارك.
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله بخير.
0: هلا مين معي؟ هلا رايحين على على القاضي اليوم ولا كيف؟ عند رضا عند الراضي. يلا ان شاء الله يا رب الله يهدي بالكم لانه عن جد 30% على كل يعني تنزيلات مش طبيعيه. اوكي
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: الله حبيب قلبي. حبيب قلبي. يلا اليوم عندنا في طقم اسكملات وفي عندنا كمان اكسسوارات اثنين. اللي بده يربح طقم اسكملات مرتب بس يرفع اصبعه يقول لي هيك دوريد انا حابب اربح وانا بربح ان شاء الله. طيب يا جماعة أهلا وسهلا فيكم دائما. لكم منا أطيب الأمنيات ونحبكم لو تعلمون كم. رايحين على فاصل إعلاني ومكملين.
2: بدون ما تفكر ولا تحتار سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل. بندورة 4 كيلو ب10 شيكل. بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل. زهرة 3 كيلو ب10 شيكل. بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل. كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل. بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل. وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
4: لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا. تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش. بس في طه عربية بطارية 2.5 أمبير وشحن سريع. مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومشحيزة دي سي جي 405. كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل. يا بلاش شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد عليه. جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب799 شيكل. وفريزر إلكترا ب490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: تم تهمنا مخمتي بمخزن

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: إذن يعودنا إليكم والعود أحمد، وكل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نحن معكم أعزائي، ونذكركم هذا البرنامج. عارفين هذا البرنامج شو ولا بحكي لحالي؟ البرنامج برعاية بتيلي وأوربان في مفرشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي. ومهم جدا تعرفوا اليوم الحدث الأهم، الافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفرشات القاضي. تعالوا شرفونا واستمتعوا من مفاجآت رائعة وتنزيلات حقيقية على كل المحل. 30% بمناسبة الافتتاح الرسمي. نعم، بتيلي وأوربان الوحيدين في المنطقة في مفرشات القاضي كفر ياسيف. طبعا هواين كتير انكم توصلوا لها على الويز مفرشات القاضي كفر ياسيف. بتقدروا طبعا تعرفوا هناك انه عم بيستنوكوا طاقم بجنن. تحية للسيد راضي خطيب ايضا اللي كان راح يلاقيكوا غاد. ولكم منا دائما اطيب الامنيات وحلاها من اذاعة الشمس كل الخير. ومنقول مرحبا لمين؟ الو.
1: ألو، مرحبا حبيبك أبو داود.
0: أبو داود، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: أهلين. البرنامج برعاية مفرشات القاضي كفر ياسيف.
0: حبيب قلبي، أنت منيح؟
1: أنا منيح، بس أنت قطعتني مبارح بالاستخار، سالم ليه؟
0: آه والله، من الضغط اللي كان علينا. الله يسعد قلبك، تفضل يا روحي.
1: بدنا سؤال هوين علينا هيك،
0: سؤال خفيف نضيف. بس اليوم بعد الست الكل رايحين على افتتاح مفرشات القاضي بتيلي وأوربان، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: يلا، حاضر؟
1: أنا حاضر دائما.
0: من أكثر منتخب لعب نهائيات كأس العالم؟ مين أكثر منتخب لعب نهائيات كأس العالم؟ هل هو الأرجنتين، ألمانيا، البرازيل، إيطاليا؟
1: ألمانيا.
0: صح، كل الاحترام، هي ألمانيا. الله يخليك أبو داود يا غالي.
1: أنا زعلان منك، قلت لك مليون مرة خليني أشوفك، ما إلا عندي أنا بالبيت مش عم أطلع من البيت.
0: والله غير أجي، بس الضغط الوقت اللي مش طبيعي علي، بس مش
1: أحضر. احفظ التلفون، اسمع هذا التلفون خليه عندك، احفظه.
0: طيب،
1: مشان تفصل فيه تقول لي أنا بالبيت لا بطلع ولا بنزل.
0: خلص، والله غير أجي عليك. الله يخليني إياك وبحبك كتير أبو داود.
1: أنا لو إني عحيلي كنت بزيرك عناصي باجي.
0: يا هلا فيك.
1: أنا اليوم مش عم بطلع من البيت.
0: سلامة
1: بس
0: عمرك.
1: بستنى بعملية برمم لعيني الشمال.
0: واو، سلامة عمرك يا روحي، سلامة قلبك.
1: الله يخليني إياك.
0: سلم.
1: تلا. أنا المعروف بس تخلص البرنامج أسل، أعطيني نمرتك الشخصية التلفون.
0: طيب معناته أنا برجع لك، خلي رقمك. شكرا لك، يعطيك العافية.
1: طيب حبيبي، أوكي.
0: عادة أنا ما بعطي أرقام شخصية لإلي، مش لا إسلامح الله نوع من الله، لأنه بتعرف الواحد كمان بروح عنده كمان أشغال تاني، لكن أنتوا في القلب موجودين. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو، مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
2: معك غدير. شو
0: غدير، شو اخباري غدير؟
2: الحمد لله.
0: الله يسعدك.
2: مفرشات القاضي.
0: نعم، مفرشات القاضي بتيلي وأوربان اليوم بعد الست الكل موجودين في كفر ياسيف، صحيح؟
2: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا.

0: سؤالي لكم، من قاد الأرجنتين للفوز بمونديال 2022؟ هل هو ديا ماريا أم مارتينيز أم ميسي أم الفاريز؟ من قاد الأرجنتين للفوز بمونديال 2022؟ مرحبا، لمين؟ ألو؟ أوكي، ألو؟
1: ألو، مرحبا.
0: مرحبا،
1: حمد.
0: مين معاي؟
1: أهلا، علي طارق فودي.
0: علي، شو أخبارك يا علي؟
1: الحمد لله، والله منيح.
0: أنت منيح؟
1: آه.
0: إحنا منحبك يا علي.
1: وأنا كمان.
0: الله يسعد هالقلب. بدنا نروح على مفرشات القاضي اليوم بعد الستة على الافتتاح، بينفع؟ في كفر سيف. أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله.
0: من قاد الأرجنتين للفوز بمونديال 2022؟ هل هو دي ماريا أم مارتينيز أم ميسي أم الفاريز؟
1: مارتينيز.
0: غلط غلط. هل هو دي ماريا أم ميسي أم الفاريز؟ أوكي،
1: ميسي.
0: ميسي والجواب صحيح. مرحبا، لمين؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
2: أهلين أبو ليان، سليم من الناصر.
0: غالي ومغلغل.
2: والله حبيب أبو ليان، الله يسعدك حبيب الشعب. أنت
0: الله يسعد قلبك، الله يخلينا إياك يا سليم. أنت منيح؟
2: البرنامج برعاية مفروشات القاضي.
0: مفروشات القاضي، ليس أجمل من مفروشات القاضي، صحيح؟
2: كفر
0: ياسيف وبل وبس ولعت. خليني إياك يا غالي، سلام. حب كبير بحجم الشمس لكل محبينا في كل مكان. بنزميه.

0: التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق. نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية بيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيفي الشارع الرئيسي اليوم الحدث الأكبر، الافتتاح الرسمي لبيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي. تعالوا شرفونا واستمتعوا من مفاجآت رائعة وتنزيلات حقيقية على كل المحل. 30% بمناسبة الافتتاح الرسمي بيتيلي وأوربان الوحيدين في المنطقة في مفروشات القاضي كفر ياسيفي. وين كتير توصلوا له على الويز مفروشات القاضي كفر ياسيفي الشارع الرئيسي. اليوم الجوائز تقمص كملات وإكسسوارات اثنين. تعالوا شرفونا على الافتتاح وانتم الربحانين. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيفك دريس؟
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله. بتحكي معك أم جريس.
0: أم جريس، شو أخبارك أم جريس؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية مفروشات القاضي على الشارع الرئيسي.
0: مظبوط. بيتيلي وأوربان غاد صار افتتاح جديد في مفروشات القاضي لعمالقة الأثاث في الدولة اللي هن بيتيلي وأوربان. أوكي؟
1: أوكي.
0: يعطيك العافية.

0: لما بكون حدا بجامل بقولوا لي احكي الصراحه، تضلكش الجامل. لما احكي الصراحه بقولوا لي على الاقل جامل شوي. احترنا يا ارعى منين نبوسك. سؤال بالرياضيات، امبارح وصل لبنتي وحبيت منكم مساعدة. خرج محمود وكان معه 800 شيكل، ابتسمت له ندى، كم تبقى مع محمود؟ حدا بيعرف؟ كمان مرة سؤال، خرج محمود وكان معه 800 شيكل، ابتسمت له ندى، كم تبقى مع محمود؟ اللي بيعرف قديش تبقى مع محمود يحط جواب. كمان مرة، خرج محمود وكان معه 800 شيكل، ابتسمت له ندى، كم تبقى مع محمود؟
1: Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame.
0: الرائعة والعزيزة الغالية على قلبي جدا لبنى دلي. لبنى يا غالي، أول إشي شكرا جزيلا على الكلمات الحلوة، وكم اشتقنا لك لبنى والرفق الحلو اللي كان معاك في بلاد الأندلس. لك منا أطيب لبنيات وإن شاء الله بتنعاد يا لبنى. إحنا كمان منحبك ومنتمنى لك الصحة والعافية. وشو هالكلام الحلو، منحبك كتير أحلى لبنى دلي.

0: تحيات خاصة جدا، شكر كبير لكل الإطراءات الحلوة اللي بنسمعها مع أحلى ناس. ألو، مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: البرنامج برعاية مفروشات القاضي كفر ياسين.
0: صحيح صحيح صحيح، وإن شاء الله بكون لك حظ
1: إن شاء الله. أنا رحت عندي واشتريت من عندي.
0: آه يعني أنت مبسوطة من مفروشات القاضي؟
1: آه بالمحل القديم.
0: آه بالمحل عندي. صحيح.
1: بس
0: عندك بتيلي كمان، وأوربان فتحوا غادي جديد، فأنا بنصح فيه كتير. سألت سؤال، خرج محمود وكان معه 800 شيكل، ابتسمت له ندى، قد يضل مع محمود؟
1: ولا شيكل.
0: راح اشكلم يعني،
1: راح تشكلم كلنا يا زلمة.
0: هيك زلام العرب يعني بتقولي لي؟
1: إلا كلنا هيك، بس متحة تبسم بوجن المرة بتروح كل المسا.
0: راح الزلمة.
1: راح الزلمة وراح التمنية.
0: راح التمنية شكل. يعطيك ألف عافية غالي.

0: كل التحيات طبعا. اخر اتصال معنا، مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: شو اخبارك عم تدير؟
0: شو اخبارك يا غالي يا مغلغل؟
1: سامر ابو نصر معك.
0: اهلا، شو اخبارك؟ كيف امورك؟
1: شو اخبارك؟ كيف انت؟
0: انت منيح
1: الحمد لله، انا مشتاق لك.
0: يعني يالنا جايين اليوم
1: والله
0: حبيبي.
1: انا اليوم حبيت اتصل بس ابارك لابني، امبارح كان التخرج تبع ابني الثاني.
0: يا عيني محلاه
1: خرجت بالتلفزيون، كان اشي عن جد حلو.
0: واو،
1: وانا ببارك له ومتشكر المدير والاساتذه بكل المدرسه، كثير اشي حلو.
0: انا كثير مبسوط انه اليوم في تخرجات كثير.
1: امبارح كان كثير كثير اشي حلو ومرتب ومنظم كثير.
0: أنا مبسوط كتير، تحية لكل مدير مدرسي وكل طاقم وأسرة تربوية اللي عم بيعملوا تخرجات لطلابهم. وإحنا كمان في مدرستنا في عكا أورت حلمي الشافعي 11 إن شاء الله يوم الخميس في عنا تخرج حلو، أنا راح أكون عارف الحفل. تفضلوا
1: وحطلنا هيك شيء حلو للتخرج.
0: أكيد أكيد أكيد. الله يسعدك
1: يا يامن أبو نصر.
0: يا يامن حبيب قلبي حبيبي، الله يسعدك وشكرا جزيلا. شكرا حبيبي، شكرا.
1: إيه حبيبي،
0: الله يخليك. احنا كمان اتصلين عنا وبعدين هيك من كف اليوم. الو مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: كيف حالك دريد؟
0: شو اخبار؟ يا هلا الله يسعدك. مين معاي؟
2: لبنى ابو حبوب.
0: اهلا لبنى، كيفك يا لبنى؟
2: الحمد لله مشتاقين.
0: الله يسعد هالروح، تفضل لبنى.
2: اليوم مصرفات القاضي
0: اكيد على الساعه 6 بستناكوا غاد هناك بتيلي واوربان، اشياء بتجنن غاد
2: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا. اهلا بكم يا سيب. نعم
2: ابوي بده يقول لك بيت شعر.
0: يلا بحب اسمع.
2: يلا
3: تريد يا ابو مقام عالي، صيتك في جبل لبنان عالي، انا لشطك لابو زيد الهلالي او دياب على الخضراء تلا.
0: ارفع ارفع. ابو ايش الله خليه؟
2: ابو جريس.
0: ابو جريس الله يسعد يسعد هالروح يا قلبي يا وجه القمر. الله يسعدك يا لبنى، ان شاء الله ان شاء الله بربح مع اليوم ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: شو هالكلام الحلو ابو جريس، شو هالكلام الحلو. مرحبا لمين؟
4: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
0: ولعت. مين معاي؟ رياض. رياض حبيبي. رياض
4: السلام من كريت النشا في بالناصر.
0: غالي
4: شو اخبارك؟ شو مفروشات اللي

ربحتي اكسسوار من مفروشات القاضي، مبروك للبنى من يافت الناصري، ربحتي كمان اكسسوار من مفروشات القاضي، واحمد شدافني مبروك لك، ربحت طقم اسكملات، الف مبروك لولاء من كفر كنا لبنى من الناصره، واحمد شدافني من اكسال. حظا اوفى للي ما ربح. لورا لورا كمان كمان. أوكي، إلى هنا أعزائي وصلنا إلى النهاية، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. يوم 2 الساعة 8 المساء بستناكم في برنامج نجوم الليل، أحبكم لو تعلمون كم دائما وأبدا، وشكر كبير بحجم الشمس لكل فريق العمل الرائع، عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، ياسمين غميط ستقرأ عليكم نشرة أخبار الواحدة من هذا النهار، الزميلة مارينا صفوري عواد ستبدأ معكم برنامج عيادة الشمس بعد الأخبار مباشرة، لك منا أطيب الأمنيات إليك ولكل ضيوفك الكرام، تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هنا في إذاعة الشمس، دائما الموجة التي تجمع الجميع. من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم دوريد زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم، رددوا معي رضا الله، رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، أحبكم وتعلمون كم، وإلى اللقاء، باي باي.

0: 120 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: عالشمس دائماً.

فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 3

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل ستيني مصرعه أثر غرقه في أحد شواطئ مدينة أشكلون جنوب البلاد، وقالت الطواقم الطبية إنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. أصيب 9 فلسطينيين جراء الاعتداء عليهم خلال هجوم المستوطنين المتواصل على بلدة حوارة في جنوب نابلس، وبحسب مصادر طبية أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، وأربعة جراء الاعتداء عليهم بالضرب، وأربعة جراء الاختناق بالغاز المدمع. بدورها أفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة، إضافة إلى سرقة مركبات ونحو 35 رأسا من الأغنام. في السياق، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الذي نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية إلى 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي. وأوضحت الهيئة أن مجمل الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظتي الخليل ورام الله. إلى لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اللبناني عن ارتقاء ضابطين وعسكري في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية. بدورها، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دورية للجيش اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية أن الاستهداف يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر رغم الجهود التي يبذلها لبنان في المفاوضات الجارية في واشنطن. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني، واعتبر الجيش أن قواته تعاملت مع ما وصفه بتهديد محتمل بعد تحرك مركبة بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من بلدة تبنين في جنوب لبنان. في غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 72,961 ضحية. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليومين الماضيين 5 قتلى، إضافة إلى 49 إصابة. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن وزير الداخلية الباكستاني سيزور طهران اليوم. وتوقعت الوكالة وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال الساعات القادمة. أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة وأكدت حقها في الدفاع عن أراضيها. وأضافت الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا لقواعد القانون الدولي. وأكدت الكويت على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال.

0: مع سنيحة شمال اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، الناصرة 34، طبرية 34، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سواء بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت من الواحدة للتنتين، ومن خلاله دائما بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. عندما يتعلق الأمر بصحة أطفالنا يصبح كل شيء مهم، أول رضعة، أول حرارة، أول مرض، وحتى أول حادث منزلي. وبين خوف الأهل ونصائح الأقارب ومعلومات الإنترنت تبدأ الأسئلة التي تتكرر في كل منزل: هل الرضاعة كافية؟ هل حساسية الحليب حقيقية أم مجرد عدم تقبل؟ متى تصبح الحرارة مقلقة؟ هل التهاب الحلق فيروسي أم جرثومي؟ وهل المضاد الحيوي ضروري دائما؟ في طب الأطفال ليست المشكلة دائما في المرض نفسه، بل أحيانا في المعلومات الخاطئة التي تحيط به. نصائح متناقضة، تجارب شخصية، وخوف مفهوم من الأهل قد يدفعهم إلى قرارات غير دقيقة. في الحلقة القريبة سنفتح ملفات شائعة ومهمة: الرضاعة وحليب الأم، حساسية الحليب، الحم عند الأطفال، المضادات الحيوية، الفرق بين الأمراض الفيروسية والجرثومية، وكذلك موضوع الحوادث المنزلية، بالذات أنه إحنا قريبين على موسم الصيف. سنطرح الأسئلة اللي بتشغل بالنا كأهل، نصحح بعض المعتقدات المنتشرة، ونوضح وين انت مفروض نتطمن وين انت مفروض نراجع الطبيب بشكل فوري. هدفنا طبعا بطبيعة الأحوال انه نستبدل الخوف بالمعرفة والتردد بالتصرف الصحيح. إذن قضية هذه الفئة العمرية، الأطفال والقضايا الشائعة اللي ممكن ترافقن في هذا الجيل، تعاملنا مع هذا الموضوع كأهل، بالذات كأهل لأنه هن الحلقة الأولى حول الأطفال، حول هذا الموضوع بسعدني استضافة الدكتور

0: مازن نصر الله أخصائي طب الأطفال مدير المركز الطبي الأكاديمي على اسم كريم بولس. نصر الله تحياتنا لك دكتور مازن.
1: أهلا أهلا أخت ميرنا.
0: نعم صحة أطفالنا هي فوق كل اعتبار، يعني مرات كتير من بديها على صحتنا كأهل وعلى صحة أي شخص تاني، وبالفعل هذا هو موضوعنا. موضوع الأطفال هي شائعة وكثيرة، اليوم نحاول من خلال حلقتنا أنه نتطرق للأمور الأساسية اللي بتهمنا.
1: صح، احنا بدنا نحكي عن المواضيع، بس بداية شكرا للأخت ميرنا وشكرا لراديو الشمس اللي سمحت لنا نعطي هاي المعلومات للأهل، لأنها معلومات عن جد قيمة وإلى أهمية. إذا بدنا نحكي بموضوع طب الأطفال موضوع سيء جدا يعني، أما احنا بدنا نختار الأشياء الشائعة ومنها شوية اللي عندها مفاهيم مغلوطة.
0: نعم.
1: مفاهيم مغلوطة لأنه في إشي بسموه ميتوس من الأبيات وجدود والستات اللي سبقونا علمونا هيك، أما إحنا بنحاول نصلحها. وهي
0: بالذات المعتقدات الخاطئة كتير بتفوت وبقوي بكل ما يرتبط بالأهل الطازجين زي ما بيقولوا، يعني اللي بتأثروا بكل معلومة، وهون هدفنا اليوم إنه نصحح بعض المعتقدات.
1: صح.
0: المواضيع الشائعة وكبيرة اليوم بدنا نبلش مع ولادة الطفل. أول موضوع بينطرح على الطاولة هو قضية الرضاعة. اليوم بنعرف إنه مشاغل الحياة كتيرة، مشاغل الأمهات كتيرة، ولكن الأطباء معندين الرضاعة هي أفضل حل للأم. إلى أي مدى بالفعل هذا بتأسس على معلومات دقيقة طبية أبحاث، أم إنه عن جد المحاولة إنه نحافظ على تقليد قديم؟
1: أخت ميرنا وسمعين وجميع
0: مارينا المستمعين. نعم نعم دكتور تفضل.
1: مارينا وسمعين جميع المستمعين، الرضاعة يعني قد ما يتطور الطب وقد ما يتقدم الطب، مستحيل هاي صرنا كذا سنين الحياة ماشي يقدر يعمل إشي بسموه يعني حليب شبيه 100% لحليب الأم. إرضاعة أهم إشي لتكوين عند الولد اللي برضع، هو برضع وبرضع فترة سبحكي، هو أهم إشي يقدر يكون إشي بسموه جهاز مناعة ناجح. جهاز المناعة عند الولد بدنا نسميه ميكروبيون. ولد إذا بيقدر يأخذ من أمه بين أكل من أمه وبين رضاعة سنتين، يعني يكون متعلق في أمه 1000 يوم، إذا أخذنا الحمل 270 يوم وسنتين هن 730 يوم، هدول 1000 يوم. 1000 يوم الولد إذا بيأكل من أمه بيقدر يكون إشي اسمه ميكروبيون ناجح جدا. شو هذا؟ إحنا في هاي الحالة لما الأم رضعت سنتين أعطت ابنها جهاز مناعة بيستمر لكل العمر. شو فائدته؟ جهاز مناعة ميكروبيون ناجح وجهاز مناعة ناجح عند المولود اللي كون هو صغير بده يستمر معاه لكل العمر، بده يمنع عنه أمراض الحساسية، بده يمنع عنه السكر النوعين إذا كان سكر أطفال أو سكر كبار، بده يمنع عنه السمنة الزايدة، وبده يمنع عنه الدهنيات الزايدة في الدم، بيمنع عنه. هذا كله مدروس، هذا مش كله جاي الدكتور مازن يحكيه لأنه سمعه، هاي كله مدروس وعندنا أبحاث بتأكد وبتثبت. يعني من هون إذا إرضاعة كل ما رضعنا يكون واضح، في إحنا بنعرف وحكينا أنا والأخت مارينا إنه في اعتقادات إنه بعد كذا أشهر كأنه الحليب الأم بطل فيه.
0: صحيح، وكأنه هنالك في اعتقاد إنه بعد فترة معينة بعد 6 أشهر على فرض وكأنه بصير ماي، بصير من دون فوائد. إلى أي مدى هذا معتقد خاطئ أم إنه بالفعل يعني هذا صحيح؟
1: لا خاطئ كلياً، مش بس خاطئ.
0: نعم.
1: معقول حليب الأم يبطل يكفي؟ أما يبطل كف الأم في عدة عوامل، مشان الأم تقدر تفرز في عنا هرمون كل بعرفه برولاكتين، هذا كل ما تكاثر عند الأم كل ما الأم أعطت حليب أكتر. في مرات أمراض أشياء اللي بتمنع أنه يتكون هذا، بصير في نقص عند الأم بعدش يكفي حليبها، أما الحليب بصير ماي ما في منه. يعني نلخص، كل ما رضعنا أكتر كل ما كان أحسن.
0: نعم دكتور، كتير مرات تسأل الأمهات المرضعات إذا كانت مريضة أو إذا كانت تتناول أدوية معينة أو حتى إذا الطفل كان مريض، هل هنالك عائق من الرضاعة، عائق طبي أو صحي اللي يقولها استني أو إنه تعالي نعمل فرصة صغيرة؟
1: ترى أغلب هذا شائع، هذا أنا بشوف بيجي عندي مثلا أم كيف شو قاعد يأكل، دكتور كنت أرضعه لحد قبل جمعة مرضت، أعطاني الدكتور أنتبيوتيكا قال لي ممنوع ترضعي. كمان هذا إشي منتشر وشائع، وبتأمل كتير قاعدين يسمعونا.

0: مش منه. عنا عدة أدوية اللي هي أكيد ما بتأثرش بالمرة، زي الأنتبيوتيكا، زي تبع الوجع أكامول وأوبتالجين، هاي كله ما بأثر. في أدوية اللي هي للأعصاب، إذا الأم اضطرت تأخذ أدوية أعصاب بدها تراجع الطبيب. أما مش كل بأخذت الأم أي دواء تروح توقف الدواء، لأنه أو مرت عمها قالت لها أو أمها قالت لها أو عمتها قالت لها، أو مرات كتير يعني بهمش. كمان في دكاترة من دول ما يطلعوا قديش نسبة الدواء اللي بمرق عن طريق الحليب للأم، بيجي بقول لها ممنوع ترضعي. بس قاعدين هيك احنا بنوقف رضاعة اللي هي شغلة مهمة جدا لأجل غلطة اللي بنتبهلهاش. أغلب الأدوية اللي بتاخدها الأم بتقدر تكمل ترضع. وين انت بتقدرش ترضع؟ إذا عندها التهاب بالصدر، عندها التهاب بالثدي، وغالبا شقة واحدة بتقدر تشفط في الطريق اللي احنا بنعرف فيه اليوم اللي مشفوط شفاطة، تحطه على جانب فلاش يأكل. أما الشقة الثانية بتكمل ترضع يومين ثلاثة أنتبيوتيكا، زي ما حكيت أنتبيوتيكا بتوقفش رضاعة، ترجع منيحة أو ترجع تردع من الشقة الثانية. يعني في مرات اللي نادري اللي بتحتم علينا نوقف، مش كل الوقت. مهمة الشغل اللي بيحكيها إسا، أغلب الأميات الصغار بالعمر لو وقفوا شهر شهرين وإجوا عند دكتور فهمهم إنه الرضاعة هي الأساس في تكوين المناعة على الولد، بدها ترجع تردع. فيش منه وقفت فترة وخلاص.
1: نعم.
0: تقدر الأم تشفط، لأنه كل عملية الجروي للصدر
1: نعم.
0: راح يأثر لفرز البادة اللي اسمها برولاكتين. برولاكتين بيزيد إفراز الحليب. يعني مرة وقفت وعرفت أنه كان في غلط وبدها ترجع، فيش مشكلة.
1: نعم.
0: فيش مشكلة، بتروح عند دكتور أو هدول في اللي بيدلوا أخصائيات للرضاعة أو دكتور أطفال اللي ملم وبشرح لك كيف ترجع ترد.
1: نعم، يعني بفكر ذكرت العديد من الأمور المهمة. أول شغلة قضية الألف يوم اللي هي بتشمل عمليا
0: الحمل
1: 9 أشهر وأيضا 2 سنين. بعد هيك ذكرت قضية أنه حتى لو الأم مريضة، حتى لو في هنالك بدائل، وفي النهاية يعني الفئة اللي ما بتقدر بالفعل ترد نتيجة تناول الأدوية هي قليلة جدا. وهنا طبعا منحفز الأمهات إنهن يروحوا ويتوجهوا ويستشيروا الأطباء، هذا بيقدر يحط لهم النقاط على الحروف.
0: برافو عليك، مش خلص وفلتنا رضاعة.
1: نعم، يعني ما نتنازل بالسهولة. وحتى قضية إنه الأم المرضعة إذا بدها ترجع للشغل أو تمارس حياتها الطبيعية بشي مرحلة مضطرة أكيد بشي فترة زمنية معينة، ولكن دائما بنرجع للبدائل، دائما نرجع لإمكانية سحب الحليب أو شفط الحليب.
0: برافو عليك. أحكي بس كلمتين عن الحليب. إم بدها تشتغل، فيش إشي يمنعها تكمل رضاعة. إم موجودة لازم بدها تعمل ولد، موجودة الساعة 11 بالشغل بتقدرش ترده. إحنا بنعرف كل إم تقدر تسحب الحليب، تشفط الحليب، تحطه في البراد، ترجع مش هي أو وين بتحط، عند الحاضر عند إمها، نرجع الحليب اللي حطيناه بالبراد نسخنه ونعطيه. بس في شغلة واحدة مهمة للأميات، كل حليب الأم حفظته بالبراد طلع لمرة واحدة خلاص، الحليب بيقدرش نحط في البراد أكتر من 24 ساعة.
1: نعم.
0: وإذا طلعناه بعد 2-3 ساعات
1: ما بنفع.
0: أما كل إذا إيش قصة شغل، فيش إشي بمنع الأم اللي بتشتغل تكمل تعطي إرضاعة.
1: نعم، يعني وبفكر دايما منقول هاي الفترة لا تسترجع من حياة الأم والطفل. يعني هي هالفترة اللي فيها أكيد مجهود من قبل الأم، اللي ما يعني إذا فات القطار ما بتقدر تسترجع، فخلينا نستغل هاي الفترة. هذا ناهيك عن العلاقة العاطفية اللي بتصير بين الأم والطفل بطبيعة الأحوال، وتأثير الرضاعة الإيجابي على صحة الأم نفسها.
0: مريناك، أنا حاسس لقبالي مش علمية، حاسس لقبالي ولي مكتب الأخوال.
1: شكراً.
0: الإرضاعة مش بس إنه بتعطينا تكوين ميكروبيون ناجح، إرضاعة فيها عدة أشياء. أول إشي الطفل لما يقرب على أمه من البداية صرنا نعطيه التعلق، السمي بعلش نستعمل كلمات عبرية، تعطيه البتخون للولد.
1: نعم، الثقة عملية نفسه.
0: الثقة. نعم. هاي المحبة بتمرق، الأحاسيس بتمرق عن طريق الحليب وعن طريق كمان اللمس مع الأم. يعني زيادة هديك الأشياء المهمة، كمان التقارب أم ولد ورضاعة مهم جدا.
1: نعم وبالفعل هذا الموضوع جدا هام. قبل ما نخرج لفاصل إعلاني اللي بده يفوت كمان خلال ثواني معدودة، للحليب في فوائد عديدة، ومرات كتير منربط حليب الرضاعة بطبيعة الأحوال اللي احنا بنحكي عنه، منربط في قضية حساسية الحليب.
0: أتأمل أنه نلحق قبل ما تصير الفاصل الإعلاني نلحق نحكي في أشياء مش قادرين يعرفوا فرقه فيه. في عنا إشي بتسمى حساسية حليب اللي هي بتصير للأطفال الصغار وعند الرضع قليل جدا، وفي عنا عدم تقبل الحليب اللي بتصير في كل جيل.
1: نعم يعني عمليا بس عشان نخرج للفاصل الإعلاني، بعد الفاصل مباشرة رح نشرح الفرق بين حساسية الحليب اللي احنا منحطها في تعريف معين مقابل عدم تقبل الحليب. فاصل قصير ومنكمل دكتور.
0: يا هلا
1: خليكم معنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال. أنتم مدعون للافتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي.
1: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وأعود أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية صحة الأطفال. قبل الفاصل تطرقنا بإسهاب حول كل ما يرتبط بالرضاعة وفوائد الرضاعة، إسقاطاتها الإيجابية على صحة الطفل، وأيضا على العلاقة الرابطة بين الأم والطفل، وأكيد ما تحدثنا عن الصحة للأم وإسقاطاتها على صحة الأم، ولكن أكيد اللي ما في شك فيه هو قضية فوائد الرضاعة مفروض تكون فوق كل اعتبار. ضيفنا في الاستوديو مذكر الدكتور مازن نصر الله، اخصائي طب الاطفال، مدير المركز الطبي الاكاديمي على اسم كريم بولس نصر الله. دكتور، قبل الفاصل بلشنا هيك بدأنا نحكي شوي عن قضية حساسية الحليب، مصطلح نحكي عنه في كل الاجيال بالذات في الاطفال. بلش تذكر انه هنالك فرق بين مصطلح حساسية الحليب وبين عدم تقبل الحليب، على شو عم نحكي؟
1: صح، حساسية الحليب بدنا نسميها ميلك ألرجي، اللي بتصير بالأغلب للأطفال وأغلب اللي بيرضعوش. هدول لما ولد بيرضعش بياخد حليب بقر، هاي اللي بنشوف احنا كل الشركات بدول تسمية كله هذا معمول من فورمولا حليب بقر. الولد بيصير عنده حساسية للحليب لهذا النوع. إسا هذا الحساسية للحليب عند الأطفال الصغار يعني ظهر صعب شوي. الولد مش بس إنه بتقبلوش دغري، بس يشرب يكون عنده حساسية لحليب بيصير عنده الشرية منتشرة، بيصير عنده وجع بطن، بيصير عنده خروج مع الدم، كتير أشياء. فهيك حالي إذا عنده حساسية للحليب بدنا نمنع عنه الحليب كليا. شو بدنا نعمل؟ بدنا نعطيه حليب مقصص مفراك، خلاص ببطل الحليب كيف بناكله احنا. كل هدول الشرك كانوا متيرنا سيملك انفاميل، كل هاي الشرك تعطي فورمولا كاملة. اللي عنده حساسية للحليب بيصير ياخد مقصص، ببطل ياخد فورمولا، له اسم خاص. يعني حساسية الحليب للصغار، للي اغلب اللي بيرضعوش، في مرات بتصير للي بيرضعوا لانه الام بتكون عندها حساسية او ماخذة اشياء لتعمل حساسية. الشق الثاني، الشيء الثاني اللي بنسميه لاكتوز انتوليرانس،

0: هذا يفرق كثير،
1: اللي هو عدم تقبل
0: الحليب. عدم تقبل الحليب عند الأطفال وعند الكبار، يعني ما أقول 31 سنة ما شاف حاله كان يأكل حليب، بطل يقدر بأكل حليب، بيشرب حليب، بصير عنده انتفاخ في البطن، بصير عنده وجع بطن، بصير عنده الحساسية للتقيؤ. هذا الجسم بعدش يتقبل مادة اسمها اللاكتوز اللي موجودة في الحليب. في هيك حالي بدناش نوقف الحليب، إنما بنجيب إشي اسمه لو لاكتوز،
1: من دون، خالي من اللاكتوز. نعم
0: واطي لو، مش لو بالعبراني، إنما لو
1: منخفض. نعم
0: منخفض اللاكتوز. هذه بتضلها مع الإنسان تقريبا كل الوقت. حساسية الحليب على 3-4 سنين تقريبا تختفي.
1: بدي أسأل بس سؤال تقني صغير، لما بنقول عدم تقبل اللاكتوز أو الحليب اللي بطبيعة الأحوال بيعمل أعراض، هل الأعراض هي بتأثر على جودة حياة الفرد أم إنه ممكن يكون لها تأثير صحي على جهاز الهضمي للطفل للشخص؟
0: لا بتأثرش، لأنه هي هذه مش في المعريخ الخلصونية.
1: نعم بالجهاز المناعي.
0: هي هذه زي واحد بتقدرش يأكل، نقول شوكولاتة مش حساسية، شوكولاتة بتعمله لعية، كذلك الأمر هون بتأثرش بالمرة، إيميله اللاكتوز وطعميه حليب وبرجع العادي.
1: نعم
0: بتأثرش. هذه بقيس فيلوت لللاكتوز، بعدش يقدر تقبل اللاكتوز.
1: بينما لما بنحكي عن حساسية بلا ممكن يكون إلها
0: لأنه نعم. إشي في المناعة.
1: نعم.
0: مناعة معقول تعمل، بس ما نخوفش الناس، نادري معقول تعمل إشي بسموه هذا الشوك اللي بدقوه
1: الأدرينالين. نعم.
0: إلا معقول ولد أول مرة، تاني مرة، تالت مرة أكل إشي فيه حليب كامل، صار عنده شري، صار عنده كذا، تالت مرة، رابع مرة معقول يصير عنده ضيق نفس، ساعتها بدنا نعطيه هذا اللي كل بيعرفه.
1: نعم.
0: أما المنيح إنه هذه تروح على عمر كمان صغير مش كبير.
1: نعم. وسؤال أخير بالنسبة لهذا الموضوع دكتور، طفل اللي عنده حساسية حليب هو بالغ عنده حساسية حليب أم إنه هذه الأعراض أو الحالة ممكن تختفي بعد سنوات من بلوغه؟
0: أنا حكيت قبل شوي ماري أخت مارينا، أغلب الحساسيات الحليب بالأولاد الصغار وبتختفي. نعم. كمان في عمر صغير. اللاكتوز انتولرانس، عدم القابلية لللاكتوز، هاي بتضلها، أما هي ملهاش أعراض، ملهاش مضاعفات سلبية نسميها.
1: نعم. إذن هذا الموضوع أيضا مهم جدا نشخص الفرق بيناتنا، لأنه في بلبلة في بعض الحالات دكتور، كمان بين الأطباء وكمان بيننا إحنا كأهل في كل موضوع التشخيص.
0: كلامك صح 100%. في كتير ما بيقدر يفرقوا بين عدم القابلية للحساسية. حساسية موضوع شوي حساس، حساسية وبده انتباه كتير. يعني ولد عنده حساسية الحليب، الأم لازم يكون معها إبرة في جبتها، إبرة في الحضانة أو المدرسة، وإبرة في الدار، لأنه هدول إذا أخذوا حليب أو مشتقات الحليب معقول يعملوا اللي بسموه أنفلاكتيك شوك، يعني يفوت لوضعية.
1: نعم.
0: صعبة. هداك لازم الدكتور يعرف يفرق، يعرف يشرح، وكمان الممرضات والمسؤولات عن تعليم الرضاعة كمان لازم يعلموا الأميات، والدكاترة كمان يراجعوا شوي.
1: دكتور في فحص معياري دقيق اللي بيعطيني هذا التشخيص أم إنه الإشي بيعتمد على سيرورة حياة الطفل، الأعراض وشو بنذكر إحنا كأهالي حول صحته؟
0: في عنا فحصين بأكدونا، في عنا فحص اسمه فحص النفخ هذا.
1: نعم.
0: للاكتوز انتوليرانس تيست، بنقدر نعرف كأنه بني آدم بتحملش اللاكتوز، وعنا إشي اسمه IgE سبيتسيفي بسموه راست، بنقدر نعمل نشوف إذا كان عنده حساسية للحليب.
1: نعم.
0: كل واحد له فحصه بأكد وفحصه بأرجل.
1: نعم. يعني هذا الموضوع إذا قضية التشخيص هي أمر بالغ الأهمية،
0: بالغ وواضح عملان وسهل.
1: نعم. وأكيد بناء على نتائجه إحنا منقوم إما بحمية خالية أو قليلة اللاكتوز أو قليلة الحليب أو أمور أخرى. دكتور كمان موضوع اللي برافقنا إحنا كأهل بالذات مع ولادة أول طفل، وهي قضية الحم عند الأطفال. أدي الحم مفروض يخوفنا وأي حم؟
0: هذا هو الموضوع في طب الأطفال.
1: نعم.
0: اليوم احنا لقبل يعني نقول 30 سنة كان الحام، يعني الحام ما قولش نعرف، الحام مش مرض ولا بأي صورة، الحام ما هو إلا إحدى أعراض المرض. إيش يعني؟ واحد عنده التهاب في الرئة، صار

0: أحم وبيستفرغ وبروج، هدول عديت 3-4 أشياء الحم واحد منهن. إذا أنا ما شخصتش شو سبب اللي عمل الحام وضليت نعطي بس أكامول ونوروفين زي ما هذا منشر عنا بالوسط العربي لسه، ولا أحكي معاكي أنا كنت في العيادة بعدنا بجات القصص، في حم الأم والست والعمي بدهن ينزلوا الحم، قليل جدا بالوسط العربي اللي بيجي يقول دكتور أنا جاي بدي أعرف من إيش صار الحم. ليه بحكي هيك أنا؟ معقول يكون الحم يكون فيروس على الحلق ويعمل حم 41 ويعمل فرحة حم منظر رهيب، الأهل بقدروش يتحملوه بجيبوا أمبولانس وبركضوا على التبول نمراس، بينما إذا هذا اللي عمل فرحة حم وعنده عمره 2.5 وعنده التهاب بنات دنين و90% من الدكاترة الأطفال لازم يعرفوا في هاي الحالة هذا مرض فيروسي ما بده إشي، وعملنا فرحة حم بيجي عند دكتور اللي هو بتأكد وبعرف شو هذا بقول لي نروحه، بيجي عند دكتور تاني حم 41 والولد هيك بيعمل هاي الفرحة اللي رهيبة في الأمبولانس على المستشفى. شوف الفريق، الحم مش قديه هو، الحام مش إذا عمل فرح ولا لا، 5% من الأولاد من عمر 7 أشهر لخمس سنين أو 7% بيعملوا فرحة حام، 99% منهن ما صارش عندهن إشي، بصيرش إشي من فرحة الحام. أما القاد والأمبولانس والرهبة هاي معقول تعمل إشي. إسا الحام شو اللي عمله؟ إذا عمله فيروس ووصل 41 ملوش أهمية، أما إذا عملته جرثومي جاي على الكبد جاء على الكلوي والحم 37.3 شحطات والدكتور انتبه انه هذا التهاب قوي او في الكلوي او في الكبد او في الرية، 37.3 شحطات ببعض ودغر على الميون.
1: نعم.
0: تيجي الام تقول لك شو حم 37.3 شحطات، هيك المرة جيت عندك حم 40 وبعتنيش. الحم ظاهرة احدى اعراض المرض ما الها اهمية من ناحية مش هيد مرض، لازم نشخص شو عملها ومنعالج اللي عمل المرض، نعالج التهاب في الرئة. إذا أعطينا أكامول نوروفين 6 أيام بروح ربع ساعة نص ساعة بعرفش قد ايه بعد برجع، تيجي سته مغطس، تيجي عمته كمدات على صباحه، تيجي مرت خاله لا أعطيه نوروفين لأنه أخذ أكامول، وكله غلط. شو الصح؟ شخص شو عمل الحم وعالجه، انتهت المرضية.
1: بعد قد ايه دكتور منوجه الأهل إنه يتوجهوا للطبيب لفحص الموضوع؟
0: دائما الحم اول يوم تقريبا ملوش اهميه، وبعده ما عملش لا المضاعفات سلبيه ولا إشي. حم عند الاولاد لانه اغلب الامراض الفيروسيه لحتى اغلب الامراض الاطفال لحتى 3 سنين اغلبها امراض فيروسيه.
1: نعم.
0: لما بنقول هذا فيروس، الفيروس احنا بنعرف انه ب 95% من الفيروسات اجسامنا كمان الاطفال تتغلب على الفيروس، يعني هذا لما يصير حم وأول يوم والاحتمال كله كتير يكون فيروس ما في خوف.
1: نعم.
0: الرابو استمر 2-3 أيام حتميا لازم يروح عند الدكتور.
1: نعم.
0: لأنه منعرفش إذا.
1: وكمان مفروض يمكن دكتور مازن نراقب سلوك الطفل بشكل عام، يعني هل الطفل حيوي، هل عم أوكي في حم وكل هاي الأمور، ولكن السؤال إذا كل سلوكه مفروض يوحي لي مؤشر معين.
0: يوحي لك كتير. بضحك أنا لأنه كله بتحكي، إذا والد عنده فيروس عمل حم 40 نزل، معقول ينزل لحاله، معقول ينزل من الأكامول، معقول ينزل من نوروفين، نزل ورجع الولد يلعب حالة تبعته منيحة يلعب ويتصرف طبيعي لما نزل الحم، هاي الاحتمال كبير جدا الولد يروح على البيت، هاي احتمال انه مرض فيروسي بيروح لحاله وما بدوش هالقد الخوف. أما إذا أعطيناه وأعطيناه وضلوا هيك عين يعني يطلع هذا الصوت ومش مبسوط ومش زي ما كان قبل حتى لو نزل الحام، هذا بنقف.
1: نعم.
0: معلوم الوضع الكل للولد بأرجي كتير.
1: نعم، يعني هاي النقاط جدا مهمة. وكمان مضطرة أسأل سؤال بالذات بالأطفال بعمرهن وهن أشهر، قضية التسنين، كتير مرات بنربط حم الطفل وبيبكي وموجوع مع قضية التسنين وبنقول يلا معلش عنده حم لأنه عم بتلع أسنان، إلى أي مدى هذا دقيق أم أنه مش شغلة اللي هي جارفة في كل الحالات؟
0: وللأسف حتى لو هو تقريبا تقريبا يعني إذا أسنان إلى تأثير 3-4%
1: فقط
0: اللي شو قاعد يصير، الآن يصير إنه مش بس الست والأم والخالة كده، وأحكيها أنا.

0: أنا مسؤول عن كلمة بحكيها. كتير دكاترة هاي من أسنان وبروح الولد بيجي لعنا، هل بنلاقي له نشاف، هل بنلاقي له التهاب الزايدة. فش هم عند ولد يقعد يومين ثلاثة أربعين مثلا ويسهل، أو عينيه يكونوا مسكرات أو أحا أوي،
1: ونقول من أسنان
0: ونقول من أسنان، مش بس من أسنان. في أولاد اللي بتيجي بيكونوا قايلين له من أسنان، وهذا سهل من أسنان ومسنن في عينيه ومسنن في مصارينه، بوصل عنده نشاف قوي كتير كتير، يعني حتميا إجباري نبعته إذا مش تتبقوا المراس على القليلة على رفقات خفا منشان نصلح له الأملاح اللي خسرها. وإحنا نبعته لغاية بعدها ستة بتقول إنه هو مسند دكتور عايش، يعني هذه لازم نشد عليها كتير. أسنان عند الأطفال وخصوصا يعني في الأشهر الست سبعة تمانية وكمان لقدام شوي، في إشي بسموه دنتال إربشن، لما يشق السن بيعمل وجع، بيعمل إفراز باللعاب شوي زيادة، بيعمل حم 37 37 8، يوم يومين وبيختفي، لا بيعملنا نشاف، لا بيعملنا التهاب رئوي، ولا بيعملنا عينيه تسكر على الآخر على بعض. هدول أمراض فيروسية اللي بتصير أو جرثومية، هدول بيختلفوا كليا، ما فيش إشي اسمه نقعد نقعد الولد 3-4 أيام لأنه قالوا لنا أسنان، فيش أسنان،
1: نعم.
0: نقطة فيش أسنان، في دكتور أطفال لازم يعرف شو اللي بالحم.
1: نعم، هذا أيضا بالفعل موضوع هام جدا وخطأ شائع جدا بين الأهالي. مزبوط، أسنان ممكن يعمل حم، ولكن حم بسيط لا يوم يومين، ولكن هذا ما ما في له مضاعفات، ولكن إذا كان بالفعل الطفل مريض مفروض نوجهه ونفحصه ونتابعه. الأسنان هي مش سبب للحم. كمان مرة بعد إذنك دكتورنا نخرج لفاصل إعلاني إضافي، وبعدها رح نكمل عن قضية المضادات الحيوية اللي بالفعل استعمالها شائع، ورح نحكي أيضا عن الإصابات المنزلية. خليكم معنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم وحتى

0: يوم الأحد 7/6 كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب14.90 معكروني أوسم 500 جرام التنين ب10.90 شعرية أوسم 400 جرام التنين ب10.90 محارم عطر لورين ب10 شيكل كلورسان 4 لتر التنين ب10.90 منظف جالي فيري أصفر لتر و190 ميل ب15.90 ورق تواليت مولت 30 لفة الأربعة ب100 شيكل وسداسية ماء نفيعوت 1.5 لتر ب10 شيكل
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجدي كروم
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر

0: ومنجدد تحياتنا لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، وإلك أيضا دكتور مازن نصر الله أخصائي طب الأطفال مدير المركز الطبي الأكاديمي على اسم كريم بولس نصر الله. دكتور، قبل الفاصل هيك تطرقنا لموضوع الحم عند الأطفال، يعني شددنا وشددت أنت عمليا على أنه قديش مفروض يخوفنا خلفية الحم. الحم هو عارض بغض النظر على الرقم اللي منشوفه، إذا هو حم 40 أو 37.5، ولكن سببه وقضية التسنين اللي هي ممكن تعمل حم، ولكن مش هي لب موضوعنا. إذا في حم، الحم بده يكون مؤشر لمرض معين. دكتور، بالذات الأهالي الطازجين هيك، يعني إذا بدنا نقول عنا تخوفات كتير، كل حم بصمد أكتر من يوم على طول بإحساسنا لازم نعطيه مضادات حيوية. الدكتور مش عارف شغله، لا عم بتعوق علي، مش عم بعطيني. إلى أي مدى عن جد بتشوفوا هذا الموضوع عائق ومشكلة بحد ذاتها، قضية الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية بكل الحالات؟
1: هذا اليوم احنا بنواجهه وإشي عالمي، بس أكتر دائما في المجتمعات اللي يعني هي ما بتطالع او بتمشي مع المفاهيم الجديده للاشياء الطبيه بيكون اكثر. شو يعني؟ يعني احنا لازم نعرف ايش. واحد، 95% من امراض الاطفال من عمر نقول 8-9 اشهر لعمر 3 سنين اغلبها امراض فيروسيه.
0: نعم.
1: امراض فيروس بدوش انتبيوتيكا. إسا أما أنا من تجربتي، ومع أنه يعني أنا بقدر وصلت لطريقة أقدر أخلي الأهل يفهموا فيش أنتبيوتيكا، برات بيجوا معطينه. أنا كيف بشوف كل ولد عمره 2-2.5 حلقه أحمر، إذا الدكتور قال له فيش حاجة أنتبيوتيكا بروح دغري أي واحد من أقربي عندن بده يعطيه الدواء. إسا إحنا إذا بنعطي الأنتبيوتيكا، شو الخوف؟ إذا بنعطي الأنتيبيوتيكا على عدة أمراض فيروسية، وإحنا بنعرف إنه الفيروس ما بده أنتيبيوتيكا. إذا كترنا صار في عنا
0: إفراط،
1: صار عنا الكلمة إفراط في إعطاء الأنتيبيوتيكا، شو بدنا نكون؟ بدنا نكون إشي اللي يسمى ميكرو أورجانيزم ريزيستنت، يعني الجراثيم اللي بتعملنا أمراض الصعبة، لأنه إحنا جسمنا عاد يفوت أنتيبيوتيكا وأنتيبيوتيكا، كل هاي الجراثيم تتكيف مع الأنتيبيوتيكا هاي وتكون حالة اللي ما يأثرش عليها. احنا بنعرف قاعدين اليوم كل ما ولد أخذ أنتيبيوتيكا كتير معقول شد عنده سهال، لأنه احنا في الجسم تبعنا هاي اللي حكيته بالأول، إنه الرضاعة بتكون إشي اسمه ميكروبيون، جهاز مناعة قوي. الجهاز المناعة القوي اللي ولد عنده مكونه مزبوط، إذا ضلينا نعطي أنتيبيوتيكا الجراثيم المنيحة سابروفيت بسموهن، هدول اللي هن بيحفظوا لنا جسمنا، الأنتيبيوتيكا بتخربهن. شو اللي بقوى الباتوجين، الميكروبات اللي هن خطرات ومش مناح. ليه؟ لأنه أخذنا أنتيبيوتيكا مش محلها، يعني إعطاء الأنتيبيوتيكا مش محلها، إذا محلها ضروري فيش حل، واحد عنده التهاب رئوي وشايفينه
0: متأثر
1: مجبور يأخذ. أما كل نتفة حم نزل وحلقه أحمر ونأخذ أنتيبيوتيكا، قاعدين نكون إشي اسمه الحرب الكونية اللي جاي، مش حروبات في الأسلحة، إنما

0: حرب بين الإنسان والميكرو أورجانيزم يعني الجراثيم. إحنا كل مرة مبارح سمعنا هانتا فيروس وإسا إيبولا فيروس وقبل كورونا فيروس، هدول بعدين إشي هوين للي بيستنانا. ومن إيش هذا بدي يصير؟ بدي يصير من كتر إعطاء الأنتيبيوتيكا مش محلها، ولما بنعطي مش محلها مش محلها، ما هو العالم 7.5 مليار، يمكن منهن يعني إميات خصوصا والكبار في العمر كونه قسم هائل ليؤدي لهاي اللي بحكيه. الأهل بدهن يروح عند دكاترة، والدكاترة قبل ما يعطوا مش بس في الحلق، الحلق 90 و95% من التهابات الحلق 3 سنين وتحت فيروس. بدنا نتأكد، ناخذ جرثومي. بنت اجت عمرها 7 سنين بتقولنا انه عندها شفطة في البول، عندها شفطة في البول، ولا اي واحد في الدنيا بيقدر يقول لها عندك التهاب في البول، ولو عمل لها فحص بول على المحل وبين انه في التهابات علامات التهابات ممنوع تاخذ انتبيوتيكا. بتروح تعمل فحص اسمه زرع بول، اذا عملنا زرع بول وتاكدنا في جرثومي بنعطيها انتبيوتيكا. اما اعطاء ولد بتشك او بنت عندها تشك عندها التهاب بول نعطيها انتبيوتيكا، ولد عنده احمرار في الحرق نعطيها انتبيوتيكا، ولد اشي بسيط ومبين فيروس نعطيها انتبيوتيكا، حتميا راح نوصل لهذا الاشي. انتبيوتيكا تنعطى بس نأكد انه في التهاب جرثومي. واغلب الامراض عند الاطفال بتعمل حم وفرحة حم وحم 40 هي فيروسات. ما في
1: مرات دكتور بيكون خوف عند الأهل إنه الشغلة تبلش بمرض فيروسي وبعدين يصير إشي التهابي، يعني الولد حام وهيك وبعدين يصير التهاب الريات، هل في هيك إشي أم إنه منحكي على شغلتين مختلفات؟
0: في إشي 100% هذا بسموه secondary infection. ولد لما بمرض قد ما يكون لو كل المناعة عنده منيحة بتضعف المناعة. مع إذا مرض يومين ثلاثة وما كنا نعطيه السوائل، ما كنا يعني نعطيه الأشياء ونغذيه والشربات شو لازم اللي يقوي له جسمه، معقول يصير عنده التهاب ثانوي سكندري انفكشن. يعني ما كلش عنده جرثومي، أما لأنه المناعة هبطت شوي يصير عنده جرثومي. ساعتها هاي اللي بنحكيه، مش كل حم قلنا في الأول يوم يومين، لما استمر أكتر بنخاف يكون صارت هاي الحالة إنه صار عنده سكندر إنفكشن. نعمل له صورة، نعمل له زرع بول، نعمل له فحصات مخبرية دم ونتأكد إنه الإشي بعده بس فيروس.
1: نعم. كمان قضية مهم يمكن دكتور مازن نشدد عليها، الحالات الفيروسية زي ما ذكرت هي ما بتحتاج أنتيبيوتكس أو مضادات حيوية، ولكن في أحيانا إحنا بحاجة. وهون أيضا لما بنكون بحاجة كمان بنشوف مرات كتير سلوكيات خاطئة عند الأهل، يعني بنشوف الولد تحسن بعد يومين ثلاثة منوقف فيش حاجة نكمل له حرام منخرب الكبد، إلى أي مدى كمان هاد سلوك خاطئ؟
0: لا هذا غلط. إذا أنا عملت عينة لولد ولقيت عنده إشي اسمه ستريبتوكوك في حلقه، يعني في عنده جرثومي، حتميا لازم يأخذ دواء 10 أيام. أعطيناه يومين الولد تتحسن، الأم اللي وقفت الدواء هي دا تعرض ابنها مش بس اللي حكيناه، دا تعرض ابنها لإشي اسمه الروماتيزم، اسمه روماتيك فيفر. هذا بيصير إنه الواحد متعالج بشكل يعني بارشال تريديت، يعني متعالج قسم من العلاج.
1: نعم.
0: هذا لما بتعالج قسم من العلاج معقول بعد أسبوعين ثلاثة يصير عنده التهابات مفاصل، التهابات قلب، التهابات على الكلاوي، كنتيجة إنه ما عرفناش نعالجه. في التهاب في عنا الجرثومي 10 أيام، في التهاب في البول نقول 7 أيام. إذا أكدنا إنه في التهاب بدأ الأنتيبيوتيكا بنعطيه شو قلنا، فيش 3 أيام نوقف.
1: نعم. إذا بحالة تم وصف التهاب مضادات حيوية مفروض نستمر بالعلاج لحتى آخر يوم حتى لو الطفل يتحسن. من هذا الموضوع لننتقل لموضوع مش بالضبط آخر كليا، ولكن موضوع اللي هو كمان سلوكي كمان اجتماعي كمان ثقافي وكمان طبي بطبيعة الأحوال، وهي الإصابات الغير متعمدة اللي بتصير كتير في المجتمعات وبالذات لما بنحكي عن مجتمعنا العربي. قضية الوعي هي أمر بالغ الأهمية، وإحنا كل الوقت بنحكي على قضية منع هذه الإصابات، ولكن اليوم في 6-7 دقائق الباقيات عنا بدنا نتطرق لأهم الأخطاء اللي بنقوم فيها كأهل بعد حدوث الإصابة. أول شيء قديش بتشوفوا عن جد في مجتمعنا العربي من خلال عملك كطبيب إصابات غير متعمدة اللي بالفعل كان ممكن منعها؟
0: هيك بدنا نقسمها، في عنا الوقاية

0: في عنا الانتباه ما بعد.
1: صحيح.
0: إيش على الوقاية؟ إيش إحنا بنعرف عنا عند العرب بتصير كتير حوادث منزلية هي عبارة عن سقوط. يعني إحنا آخر إشي في البيت نعمل درب زين.
1: نعمل قصور وحجر على اللي بدك اياه ولكن
0: او اللي الدائر حول السطح هذا. وعندنا هذا الحمد لله عندنا كثير هاي الحوادث المنزليه، هاي بدها الوقايه، نعمل نمنع وكذا. اذا عندنا الحوادث المنزليه غير الوقعان، عندنا الحوادث المنزليه اللي هي بدها وقايه وبدها انتباه ما بعد. ايش يعني؟ احنا بنعرف انه الدواء لازم يكون بعيد، اي دواء للام للولد للاخو لكذا يكون بعيد عن مطال الاطفال. اذا بدنا نحط الدواء في اي محل والولد بقدر يلاقيه، ولد عمره 3 سنين كل شيء بشوف بده يحطه على تمه، لانه هاي الفتره هو بيعرف الاشياء عن طريق التم.
1: احنا بنحط مواد التنظيف تحت خزائن المجله والشوكولاته بنحطها فوق
0: من شان ما كلش. برافو عليك. يعني هذا وصف بفكر بلخص. إسا لما بدنا نحط أوائل التنظيف بس تحت المجلب وكل ولد بيفتحه والتسكير سهلة، إسا هذا بيصير عنا. لما عنا الإشي بنبعده عن مطال الأطفال راح نقدر نبعد عنه.
1: وبحالة صار؟
0: بحالة صار عنا أغلاط منتشرة. بحالة صار ناخد الصبطات اللي هو مش تابع. بعد بنروح انصبط ولد بعنا لليوم، ما هذا لليوم انصمت عبين ما يروح عند الدكتور من شان نهون عليه اللي بحطه هذا الكولينوس كنا نسميه معجون الأسنان.
1: نعم.
0: هو مزبوطة معجون الأسنان ما بتحطيه بصير شوي بارد، أما كليا غلط. إذا بدنا نحط بس تلج ومي مسقعة على الصمت، ممنوع غير تلج ومي مسقعة. كمان مرة تلج ومي مسقعة.
1: تلج مباشرة دكتور بنفسه مش ممكن يعمل نفسه حروقات معينة؟
0: إذا بداية حطينا تلج بمنع إنه يصير عنا المضاعفات أكتر لل...
1: نعم.
0: ومي مسقعة غير هيك ما فيش. لما نروح إحنا نقول أنه درجة أول تاني تالت بنصير نعرف كأنه بده علاج بس عنا في العيادات أو بده علاج في المستشفى، لأنه طبيعي الدرجة التالتة بنقدرش إحنا نعمل، بدنا نوديه على المستشفى. إسا الموضوع المهم قبل ما يخلص وقتنا.
1: نعم.
0: عنا أو أدوات التنظيف الموجودة تحت المجلة وسهل الولد يصلها، وعنا الحبوب الدواء. بدي أحكي على حبوب الدواء. عنا دوايين اللي هن موجودات بشكل يعني بكل بيت، عنا الأكامول وعنا الحديد. هدول اتنين طب الأطفال، هدول الولد بيقدر يصلهم. يعني ولد صغير أخد 4 جرام، نقول ولد صغير قدر يبلع 4 حبات أكامول، هذا من دون تخويف إذا ملحقناش وعملنا له شو لازم ونوديه على المستشفى بسرعة، هذا حتميا إذا ما نتعالجش 4 جرام راح يعمل شلل بالكبد وبده الزرع زرع كبد.
1: نعم.
0: نيجي للحديد ذلك الأمر. حديد والأكامول بدنا ننتبه لهم إنه هدول لازم دغري نعرف شو أخد، ونحكي في إشي اسمه مركز عرعلوت. كل بني آدم بيقدر بس يكتب مركز عرعلوت بيطلع برمبام
1: مركز التسمم. نعم. مركز وفي التسمم رقم تواصل
0: إلو بيحكوا بقول لهم شو تعملوا، وإذا لقوا دكتور الدكتور بقول لهم شو تعملوا. إسا هون إنه إحنا يعني نتقوا من نتقوش مفضل ولا إشي لحد ما نحكي مع مركز التسمم، وهذا موجود برمبام. سبيجينا الأشياء اللي شرب عنا كتير بشربوا الكلور المركز، الكلور المركز أو كاز. الكلور المركز والكاز إذا شربهن الولد لما بيشربهن هو فايت على المعدة، البخار تبعه بيعمل التهاب رئوي. إذا إجت أمه وخالته وسته زقطته حليب بالقوة أو حطت أصبع منشان ينتق وهو راجح ومنتقينه، بيعمل كمان مرة يعني بصير عنده
1: الضرر مضاعف.
0: هذا والكلور، كلور أصعب بكتير. الكلور مش التهاب رئوي، إنما بيعمل الضرر على المحل بس يضقر المادة الريط.
1: نعم نعم أوكي.
0: الجهاز الهضمي بس يضقره بيعمل فيه حروقات يمكن ما تتصلحش إلا بزرع بلعوم وزرع معدة وزرع كل هاي الأشياء. هيك حالات كمان مرة الأهل إذا صار معهن أول شغلة

0: الموضوع بعد في كتير حوادث اللي ممكن معناش كتير وقت، بس أنا بهمني نتطرق. إسا إحنا جايين على الصيف، جايين على مخيمات، على سباحة وبرك وشواطئ. واحدة من الشغلات اللي بتخوفنا معنا دقيقة مش أكتر نحكي عليها هي قضية ضربات الشمس.
1: ضربات الشمس
0: خوفنا عمليا.
1: في سان ستروك، يعني في إشي اسمه ضربة شمس. شو بتعمل هاي ضربة شمس؟ ولد اتواجد من دول ما نحط له
0: الواقي،
1: من دول ما يكون حاطط طاقية على رأسه ساعات معينة، هذا بده يعمل إنه يصير عنده نوع جفاف من العرق من الشمس وما شربش كفاية، هذا بده يفوت وضعية اللي هي شوي صعبة
0: وممكن يكون حالة خطرة عمليا إذا ما تم كشفها بشكل مبكر والوقاية منها.
1: خطر جدا.
0: نعم.
1: بده يوصل، بده يصير عنده زي نوع الرشفات، صار عنده زي نوع الفرحة، هذا صار عنده كتير تغيرات في الأملاح في الجسم، هذا دغري لازم ناخده على محل فيه ماي، نقعده في الأنباطية، نعمل له دغري الفحوصات بتأرجينا كيف تكوينت الأملاح بالجسم، ونحط له الأنفوزية مع بده محلات خصوصية. أما من شان ما نوصلش، هاي منتشرة ومهمة وبتصير في عدة مراحل. أنا بقولش كل مرحلة بدها توصل لأنه يصير عنده الشوك من
0: الصدمة. نعم.
1: شوك يعني بوطى الضغط بوطى كله بيصير أقل مرات. أما من شان نمنع كأنه أقل ولا الوضع الصعب، نتقيد في كل اللي بعلمونا إياته، المادة الوقاية على الجسم، الطاقية، نتجنب الشمس كذا ساعات وراء بعض، نحاول المشاوير تكون أو ساعات الصبح البكير أو تكون تواجدنا بساعات المغرب المش مضرة. بهيك هذه الأشياء بنقدر نمنعها. أما إذا الولد راح لحاله هو أصحابه وصل حاله لهيك شيء، هذا بده انتباه وبده علاج سريع من شان
0: فوري. نعم، وهو حالة طارئة بطبيعة الأحوال. المواضيع الأطفال لا تعد ولا تحصى دكتور، أكيد هيك من خلال هذه الساعة حاولنا نتطرق لأكبر عدد ممكن من النصائح والقضايا اللي مرتبطة في صحة أطفالنا. رسالتك بعشرين تاني هيك تلخيصك.
1: رسالتي بعشرين تاني بدي أقول إنه الطب الأطفال هو طب كامل مكمل، هو مش نزول وقحة ودنين زي ما بفكروا الكل، هو مش أعطيه مكسبين وطيب. طب الأطفال هو عالم الأطفال عامل كامل، عالم كامل، ومرض الأطفال يعني إشي كبير وواسع وبده انتباه.
0: نعم.
1: وأنا بالنهاية بشكر أخت مارينا وبشكر راديو الشمس، وأتأمل أنه على القليل قسم من اللي بدنا نوصله وصل، والإشي يكون طب الأطفال إشي مهم وبده انتبه.
0: نعم، وإحنا كمان
1: للجميع.
0: نعم، وإحنا كمان بدنا نشكرك يا دكتور مازن نصر الله، أخصائي طب الأطفال، مدير المركز الطبي الأكاديمي على اسم كريم بولس نصر الله. بدي أشكركم أنتم كمان المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء. شكر أيضا للزميلة ياسمين عابد اللي رفقتنا خلال هذه الساعة، وأيضا عفوا لياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، وبطبيعة الأحوال دائما لا عدي ياسين اللي رفقنا خلال هذه الساعة لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غماد. كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقانا جاي يوم السبت القادم بنفس الموعد من الوحدة للتنتين. انتظرونا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهد.

0: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن حكاية وفن.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل ستيني مصرعه إثر غرقه في أحد شواطئ مدينة أشكلون جنوب البلاد، وقالت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. أصيب 9 فلسطينيين جراء الاعتداء عليهم خلال هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس، وبحسب مصادر طبية أصيب شاب برصاص الحي في القدم، وأربعة جراء الاعتداء عليهم بالضرب، وأربعة جراء الاختناق بالغاز المدمع. بدورها أفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة، إضافة إلى سرقة مركبات ونحو 35 رأسا من الأغنام. في السياق، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات التي نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية إلى 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي. وأوضحت الهيئة أن مجمل الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظتي الخليل ورام الله. في لبنان، أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ارتقاء ضابطين وعسكري في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية. بدوره أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دورية للجيش اللبناني، وأكد رئيس الجمهورية أن الاستهداف يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر رغم الجهود التي يبذلها لبنان في المفاوضات الجارية في واشنطن. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني، وأكد الجيش أن قواته تعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن قواته تعاملت مع ما وصفته بتهديد محتمل بعد تحرك مركبة بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من بلدة تبنين في جنوب لبنان. في غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 72,961 ضحية. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليومين الماضيين 5 قتلى إضافة إلى 49 إصابة. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن وزير الداخلية الباكستاني سيزور طهران اليوم، وتوقعت الوكالة وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال الساعات القادمة. أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة وأكدت حقها في الدفاع عن أراضيها، وأضافت الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا لقواعد القانون الدولي. وأكدت الكويت على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب، هذا وقتكو. بس في طه عربية سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق، 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربية الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 64648890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم تعتمد عليه. خاضع لشروط الحملة. جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفي.

0: إليكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع مجلتنا الرياضية. اليوم هو السبت السادس من شهر حزيران 2026. عاد ياسين يرافقني في هذه الحلقة في الهندسة والإنتاج وراء الميكروفون، معكم نبيل السلامي. المونديال على الأبواب والمنتخبات تغادر بلادها وتعسكر في مقراتها في الولايات المتحدة تحديدا، كذلك في المكسيك وفي كندا. الافتتاح عند الساعة 10 يوم الخميس القادم، سجلوا ذا التاريخ 11 تموز 11 حزيران عمليا في ملعب الاتكا في ملعب مكسيكو سيتي العاصمة، مباراة الافتتاح منتخب المكسيك دولة مضيفة مع منتخب جنوب أفريقيا. المنتخبات تجري استعدادات ومباريات، اليوم مثلا بلجيكا تقابل تونس، والفريقان طبعا تأهلا إلى دور المجموعات وإلى المونديال. سلوفاكيا يوم أمس تعادلت مع مونتينيغرو 2-2. وفي كرة السلة أيضا لنا شأن، إضافة إلى التنس، التنس اليوم أيضا نهائي مجاري، يعني عمليا التنس الأرضي في بطولة الرولان جاروس، وجوه جديدة، مفاجآت كبيرة جدا ستكون أو كانت وما زالت عمليا في هذه البطولة. كافة المصنفين بالمراتب الأولى غادروا البطولة بشكل مفاجئ، وطبعا بانتظار النهائي الرجال غدا مع لاعبين جديدين أحدهما لم يكن مصنفا، فلابيو كوبولي الإيطالي مع ألكسندر زباريف غدا عند الساعة 4 بطولة رولان جاروس، أولى بطولات العالم الكبرى الأربعة في كل عام. سنكون مع أخبار الفرق، وما يهمنا اليوم هو فريق اتحاد أبناء سخنين، لا حس ولا نس، ما في أخبار عن اتحاد أبناء سخنين. الفرق تتحضر في الدرجات المختلفة في العليا وفي الممتازة، أيضا مدربون وقعوا لاعبون، أيضا وقع هناك في عدة فرق إلى جانب الاستعدادات يعني إلى المونديال والنظرة إلى المونديال، ولكن الفرق تقوم بالتحضير إلا في سخنين، يبدو الأمور هناك جامدة. ونود أن نلقي الضوء على ما يجري بسخنين بعد لحظات مع رئيس الإدارة محمد أبو يونس. كما فهمنا مع نهاية الموسم الماضي أعلن عن استقالته، لكن إشكالية حاصلة مع المجموعة الجديدة التي تريد استلام الفريق، ونحن سنحاول إلقاء الضوء على ما يجري بعاصمة الكرة العربية في البلاد. محمد أبو يونس،

مصيبة حلت بالمنتخب الألماني المعسكر في شيكاغو في الولايات المتحدة. نجم فريق بايرن ميونخ لينارد كارل، هذا الشاب الرائع المبهر الذي أصيب في التدريب يوم أمس. الإصابة لم تكن خفيفة بسيطة، ذرفت دموع، وكل لاعبي المنتخب اجتمعوا حوله وتم تسفيره إلى بلاده. إصابة أليمة لعيمة للاعب فذ عمليا كان يتوقع له مستقبل كبير جدا. طبعا المستقبل لم ينتهي، ولكن هذا الشاب الولد هذا لن يشارك في مونديال 2026 بسبب إصابة مش في مباراة إنما خلال التدريب، يعني حظه سيء. وطالما يعني لاعبين شكوا من إصابات قبيل افتتاح المونديال اللي هي المنصة الأكبر والأفضل لكل لاعب. سنكون اليوم أيضا في قرية كفر ياسيف، هناك تم تنظيم من قبل مدرسة المطران الأهلية هناك سباق اللي هو صار تقليدي في هذا البلد، شارك فيه مئات من الطلاب والأهالي. أيضا كان شيء حلو جدا، ومنه رسالة طبعا انبعثت للأهل وللمجتمع العربي. هذه المسابقة وهذا المهرجان كان يوم أمس، ويعني شارك فيه عدد كبير من المواطنين وكذلك من الطلاب المدارس. سنحاول أن نكون في هذا الشأن أيضا من خلال الدقائق القادمة. سنحاول أن نكون أيضا في العراق، آمل أن ننجح اليوم بالتواصل إلى المحلل الصحفي العراقي بسام رؤوف حول استعدادات منتخب العراق الذي يشارك بعد طول انتظار وطول غياب في مونديال 2026. المنتخب العراقي كنا قد تحدثنا عنه بالأمس، طبعا فاجأ الجميع بتعادله الإيجابي 1-1 أمام فريق المنتخب الإسباني. 1-1 كانت النتيجة، وهي مباراة ودية يعني، ولكن النتيجة لافتة للنظر، أكدت رفع المعنويات، ويعني المعنويات عالية بالفعل في المنتخب العراقي. سنكون

0: على أمل أن ننجح بالتواصل مع الأستاذ محمد أبو يونس رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، ولكن قبل ذلك إلى البلدة الرائعة كفر ياسيف ومهرجان كان هناك كبير شارك فيه. تعال نستمع الأصوات بداية. رائع جدا هذه الموسيقى. إذن نجاح كبير كان لسباق الركض كما سموه السنوي لمدرسة المطران تيموثيوس الأهلية للسنة الثالثة على التوالي، وتنضم إلي الآن من هناك المربية الأستاذة نيفين اندراوس. سلامات عزيزتي نادين. معلمة نيفين سلامات.
1: سلامات سلامات،
0: كيفك شو أخبارك؟
1: يا هلا فيك.
0: أول شيء بنبارك لكم، المهرجان تم وانتهى على خير وكان في مشاركة، أعتقد هذا صار تقليد عندكم من قبل مدرسة المطران الأهلية. أعطينا فكرة بالضبط كيف بدأت المبادرة. إيه
1: مضبوط، أول شيء يعطيك ألف عافية.
0: أهلا.
1: المبادرة احنا بلشناها قبل 3 سنين. بلشناها بتنظيم من قبل المدرسة بإطار جدا صغير. وكل سنة إحنا حبينا نكبر الإطار تبعنا لحتى نرفع الوعي وأهمية الرياضة عند الطلاب.
0: ممتاز.
1: السنة إحنا صرنا سنة ثالثة على التوالي، حبينا كمان مرة إنه إحنا نكبر الإشي ونوصل رسالة لباقي الطلاب وأهالي البلد على أهمية الرياضة. فعملنا الإشي بشوارع البلدي، والسنة كان نشكر الله كان عنا عدد كبير بمشاركة من أهالي المدرسة. كان عنا قريب 450 مشارك اللي هو أهالي وطلاب مع بعض.
0: طلاب مع أهالي المقصود.
1: مظبوط، الطلاب نعم. والأهالي مع
0: المسار
1: بعض.
0: المسار كيف بدأ؟ المسار من وين لوين كيف انتهى؟
1: المسار طبعاً كان منظم. أول شيء كان في عنا 3 مسارات السنة، طبعاً المسارات اتقسمت حسب الفئة العمرية. المسار كان عنا المسار القصير، وعنا كان المسار المتوسط والمسار الطويل. بلش الإشي من قاعات فيرونا للأفراح، من جانب قاعات المجلس، بشوارع مرورا بشوارع البلدي لحتى وسط البلد، وذهابا وإيابا لقاعات فيرونا.
0: وتخللوا كمان، هل كان في عروض؟ كان في مثلا فقرات فنية؟ أنا عارف يعني تضفي أجواء من البهجة كمان على المشاركين.
1: طبعا كان في تنظيمين، كان في عنا ناس اللي هي تبرعت. بشكر هون، اسمح لي اني اشكر طبعا كوباك حليم كلارنيت اللي دعمتنا بهذا المشروع. كان في عنا فعاليه اللي هي بايك اند شيك بعد نهايه المسار، اللي هن كمان فعاليه رياضيه، الولد بقعد على البسكليت وبطحن فواكه، وبالاخر بالاخر بياخذ شيك فواكه. وبعدين كان في عنا كمان وجبه فطور مقدمه من طلاب من المدرسه، وجبه فطور صحيه. عرض رياضي كمان، كراكاس كمان رياضي. وبالاخر طبعا قدمنا كل
0: حلو
1: كؤوس والميداليات.
0: بعرف كمان لابونا فرح كان في دور بتخيل بالمبادره هاي، وكمان مشارك فعلي يعني الدين والديانه والكنيسه. ابونا كان له ضلع ولا لا؟
1: طبيعه ابونا فرح على راس هاي الفعاليات كداعم كمنظم.
0: وانا بدي باذنك معلمتي استاذ نيفيني كان ان نشرك كمان ابونا فرح كمان بهذا الحديث. ابونا يسعد مساك، كيفك ابونا؟
2: يسعد قلبك استاذ نبيل، خليلي اياك يا رب.
0: عادة يعني برامج الرياضة ورجال دين هو يعني ما ولا مرة هيك اندمج، ولكن هاي المرة بالفعل يعني حدث يعني غير مفهوم ضمنها، استثنائي عندكم بكبر ياسيف. شو علاقتك انت كان بالمهرجان هذا؟
2: علاقة المهرجان انا

0: داعم لهذا السباق، خلينا نحكي شوي اللي هو رياضي، ولكن كمان بما انه في نطاق كمان مدرسة البطلان الديموتش الأهلية تابعة للكنيسة، فكان دعمنا لقد واضح ورعيتنا لهذا الحدث، يعني بالنسبة لنا كان لقد ممتع
1: حلو،
0: لأنه مؤمنين كمان مرة بالرياضة وثقافة الرياضة اللي بتجيب أكيد لآخر إشي مصلحة كتير كتير مهمة للطالب ولأبنائنا كمان مرة في القرية وخارج القرية وخاصة لطلابنا بمدرسة المطران.
1: لابد انه كان في رساله من خلال هذا النشاط، يعني شو الرساله حبيتوا تطلقوها؟
0: رسالتنا كانت واضحه، اول شيء احنا كمان الجسد بحاجه، زي ما بقول الجسد بحاجه للغذاء، كذلك الروح بحاجه للغذاء.
1: حلو.
0: احنا اكيد يعني بدورنا كمان مره اعطينا كمان الغذاء الروحي بالطلاب بصلاتنا بطلبنا واستدعائنا للرب انه يحمي الاولاد اول شيء. وأكيد وجود كمان مرة الكهنه كمان أبونا عبد الله مخولي وأبونا سابا اللي موجودين معانا كمان مرة دائما بالقرية وخدام بالقرية، فكان لنا دور كبير. فلا شك ما ننساش إنه المحبة اللي كانت موجودة بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الاحتفال بسميه أنا في شو السباق، هو كان قد إشي خاص، محبة مطلقة من كل الأطياف اللي كانت موجودة اللي كانت مشتركة،
1: ممتاز،
0: واللي رعت واللي رعت واللي دعمت هذا المشروع، يعني بشكل قد السنة كان شكل واضح. الأهالي الطلاب السلطات المحلية كامرة المدنية الشرطة المؤسسات الاجتماعية والحكومية كامرة والتربوية كان لها دور كتير كبير. فاليوم بفكر انه هذا كان مهرجان جمع كتير شغلات تحت طي السباحة دلوه كامرة ربنا اكيد الفارق الكون كله، وتحت هذا السباق اللي كان الماراثون خلينا نسميه او المطران رن زي ما احنا عطيناه الاسم.
1: معلمتي نيفين، اخت نيفين، يعني هذا الاحتفال والسباق وما شو بنسميه المهرجان هذا هو اصبح تقليدا كم كفر يصيف؟
2: مضبوط ان شاء الله، بعد ايش نكون عم كل سنه عم بيكون عندنا نجاح اكبر، يعني السنه هذه كان نجاح والسنه كمان بيكون عندنا.
1: نعم
2: ان شاء الله، يعني هذا كلياته بيرجع لدعم المجلس، دعم الاهالي، دعم الطلاب. الهدف تبعنا كان هو بس ترويه الرياضه عند الطلاب وعند الاهالي. نعم. وعند كل الناس اللي كانت معنا شافتنا، وهيك احنا بنوصل الرسائل انه احنا طلابنا لما بنلهيهم بالرياضة احنا بنبعدهم عن العلم.
1: بدون شك هاي رسالة مهمة ابونا، انه الاولاد يلتهوا بالرياضة ما يبعدوا عن الافة المجتمع اليوم للاسف.
0: وهذا كان كمان احدى اهداف كمان سرع الجهاز الامني والشرطة، كان الاد كان عند الانبساط انه يدعموا الفكرة هاي ويحطوا حالا كاميرا بمحل انه عم بيجربوا يحطوا الامن والامان، وكمان بعد الشرطيين اشتركوا معنا، يعني كان في اشتراك قد فعال من الشرطة ومن الضابط ورئيس خلينا نقول الضابط الرئيسي تاع
1: الشرطة،
0: محطة الشرطة جرير الغربي وكفر يسيب، هو كان عم بيشارك معاه هنا وعم بيسابق معاه هنا وعم بيدعمنا وعم بيشجع الطلاب. فأكيد واضح بفكر انه احنا رسالة كامرة، رسالة الكنيسة ورسالة مدرسة المطران تيموتيوس،
1: محبة وسلام، محبة وسلامة، تخيل
0: ولا أكثر من هيك.
1: أكيد أكيد
0: هذا
1: ضروري جدا، وأنا بدي أبارك لكم المشروع هذا، يعني كتير رائع الإلفة والمحبة بين الناس في عندكم في كفر يسيف. أبونا فرح أنا بدي أشكرك بالفعل، يعطيكم ألف عافية. لمعلم نيفين اندراوس أيضا بوركت على هذا النشاط وهي المبادرة، ونتأمل الموسم القادم كمان نتلاقى هون عنا في الإذاعة
0: إن شاء الله.
1: سلامات سلامات، إلى اللقاء. سلامات إلى اللقاء. سلامات. من هذا الموضوع إلى موضوع آخر، حلقة دقناه في المقدمة عما يجري في اتحاد أمن سخنين. الإدارة بعلمي أنه محمد أبو يونس قرر الاستقالة، هل الاستقالة نفذت مفعولها، سارت المفعول، أم أنه في تراجع؟ أبو بهجت سلامات عزيزي.
3: سلامات أخي نبيل، إذاك ولكل المستمعين مساء الخير.
1: أهلا. الكل بتابع كرة القدم، مظبوط المونديال شغلنا، ولكن نتابع أخبار الفرق، الكل بتتحضر إلا ما سمعش ولا أي خبر عن سخنين. أنا بعلمي أنك أنت قدمت استقالة وتركت ولا بعدك لسه متمسك بالإدارة، لأنه بعد أنه في إدارة جديدة جاهزة تمسك محلك وتدفع ضمانات، شو اللي صار عندكم؟
3: لا أنا أخي نبيل، يعني أنا مشان نحطك أنت ولكل المستمعين نحطهم بالصورة. أنا أولا قدمت استقالتي مشان من يعني من نهاية الموسم.

0: الموسم الماضي، رغم انه من ناحيه فنيه مش لازم انا استخير في في بعد في مباريات في نهايه الموسم، ولكن مشان نعطي مساحه كافيه قدمت استقالتي، من شان يقدر البلديه تقدر تنتخب اداره جديده ويكون معاها كفايه من الوقت للتحضيرات. وانا قبل حوالي 15 يوم كنت في البلديه واعلنت الرئيس والاداره انني مستقيل واكدت استقالتي.
1: مشروطه الاستقاله كانت مشروطه؟
0: لا مش مشروطة ولا بشيء، أكدت استقالتي. أخي نبيل، أنا يوم ما يقرب 15 عام في إدارة
1: صحيح.
0: أنا ما أجيت يعني لكل العمر، ما التزمت يعني كل العمر أنا أكون مستقر. بالعكس، أنا قدمت استقالتي من قبل ما يخلص الموسم 3 أسابيع مشان أعطي مجال لا رجال أعمال ولا إدارة جديدة. وأنا متأكد إنه سخنين طبعا فيها رجال أعمال.
1: مش طلبت أنت ضمانات أبو بهجات؟ مش طلبت ضمانات من إدارة ومن جمعية جديدة ومن البلدية؟ أجت إدارة جديدة، أنا بعتقد يمكن يوسف بداني، ووضعوا مبلغ مادي أو حتى كانوا مستعدين يعملوا شعبود لأرض أو مبنى. أنت يعني عبين ما يخلصوا الأمور بالبنك وشغلت عن الشكل بدها وقتها المسألة، ما أنت فاهم سؤال إنه ليه ما تمش هذا الإشي. أنا بعرف إنه البلدية موقفها شوي، يعني هنا بقول إنك صادق أنت بإنك تطلب حق صح، لكن ليه ما تمش؟
0: أنا أخي نبيل، مشان لكل المستمعين يكونوا فاهمين ويكونوا بالصورة، أنا أنهيت الموسم. إحنا عنا بعد عنا معاش 5 كإدارة، إحنا رايحين ننهي خلال الأسبوع قريب يعني، وبهيك أنا أنهيت الموسم الماضي. إسا شو بتسوي الإدارة الجديدة؟ وهاي كلياته هذا شأن بخص البلدية، إدارة البلدية، الإدارة الجديدة. أنا ما أنا طرف يعني، أنا ما لا بدي أعطي أوكي ولا بدي أعطي، ما في عندي، أنا مش طرف هون. أنا أنهيت الموسم، أنا أنهيت الموسم. يعني أنا ما طالب من الإدارة الجديدة تدفع معاشات شهر 5 أو كذا. أنا أنهيت الموسم مع بمضمن شهر 5. والآن إدارة جديدة هي لازم تشتغل، وأنا متأكد.
1: إيش مطلوب من إدارة جديدة أبو باشر؟ أعطيني فكرة، إيش مطلوب من الإدارة الجديدة حتى تسلم الأمور وأنت تسلمين على بياض؟ إيش مطلوب منين؟
0: مطلوب الإدارة الجديدة إن هي تفوت على الأمور وتبلش يعني تعمل اتفاقيات مع لاعبين، اتفاقيات. إحنا ما عملنا اتفاقيات اليوم، يعني ما في تحضيرات الموسم القادم، ما في تحضيرات شيل. يعني إحنا تركنا الأمور منشان الإدارة الجديدة هي تتوقع مع لاعبين وهي تتعاقد وهي تعمل كل الاتفاقيات وهي ترتب أمور البنك وهي ترتب أمور سلطة مراقبة الميزانيات وهي تكون
1: قدموا مبلغ. كانوا مستعدين يقدموا مبلغ 4 مليون؟
0: أعرفش، أنا أنا أخي نبيل، أنا لا بدي أدخل لا 4 ولا 5 ولا إشي.
1: لا، ما هو أنت لازم تعرف إنه في على استعداد الطرف الثاني يقدم عرابوت ما يسمى الضمانات بقيمة 4 مليون شيكل اللي بيسهل عليك ما بدي تسلمين.
0: أنا ما بعرف، أنا سلمين، أنا سلمت.
1: يعني أنت مش عارف بهي الشغلة ولا عارف فيها ولا مش عارف فيها؟ إنه في مبلغ جاهز، أو إذا مش مبلغ جاهز عبين ما تتسوى الأمور بالبنك اللي فهمت أنا بده وقت، مستعدين يعملوا شو بسموها بالعربي مش عارف، شعبود عقار أو أرض أو بيت أو ما، حتى أنت يعني تسمح وتسير الأمور.
0: أنا أخي نبيل، أنا استقالتي قدمتها للبلدية ولإدارة البلدية. الكرة اليوم في ملعب البلدية، رئيس البلدية وإدارة البلدية إن ينتخبوا قديش أسرع، ينتخبوا إدارة جديدة. وفي هناك بسخنين وخارج سخنين أيضا في الوسط العربي في رجال أعمال كثير خيرين ومستعدين يأخذوا هذا الملف على عاتقهم ويكملوا مسيرة اتحاد أبناء سخنين اللي استمرت ما يقارب 25 سنة في الدرجة العليا. إدارة اتحاد أبناء سخنين هي أكبر مؤسسة، نستطيع أن نقول هي أكبر مؤسسة في الوسط العربي. تعبنا كثير إحنا في 15 سنة، فإحنا نعطي المجال لإدارة جديدة ولرجال أعمال إنهم يدخلوا
1: في ديدلاين. يعني الوقت بركض وأنت فاهم سيد العارفين، ما أنت عندك خبرة. السؤال إنه فهمت إنه يعني
0: أخي نبيل، ما أنا قلت لك اليوم الكرة في ملعب البلدية ورئيس البلدية وإدارة البلدية، وبتصور هني لازم يعني. أنا قبل 15 سنة أنا استلمت الأمور من إدارة البلدية. إدارة البلدية هي اللي قالت لي إنه إحنا بدنا ننقذ الفريق في هذاك الوقت. وأنا بسمع اليوم بقولوا إنقاذ، ما فيش إنقاذ، إحنا بدي نكمل المسير. فإحنا خلينا نكون حذرين كل كلمة بنحكيها.
1: أكيد
0: هناك بعض يعني التفوهات اللي مش بمحل إنقاذ، فيش إنقاذ. الفريق ما بده إنقاذ، الفريق بده مين يكمل في مسير.

0: هن مع بعض يتحدوا ويكونوا قوة ويقدروا يكملوا.
1: أسألك سؤال أبو بجر.
0: غير هيك بكون صعب جدا.
1: أنا أسألك سؤال أبو بجر، إذا هذا الوضع الآن اللي يعني يراوح مكانه حسب ما أنا شايف، بعد في إمكانية أنك أنت تعاود تبقى بالفريق ولا أنت نهائي قرارك؟ خلينا نشوف ما جاتش هاي المجموعة وما تمتش الأمور.
0: أخي نبيل، أخي نبيل، أنا خلينا أكون صريح معك. إحنا في أنا قررت أستقيل من الموسم الماضي.
1: نعم.
0: ولكن أنت بتتذكر شو اللي صار هناك؟ جاء رئيس البلدية وإدارة البلدية ورجال الدين ورجال المجتمع وطلبوا إنه خلينا نكمل هاي السنة.
1: صحيح.
0: ولنهاية الموسم.
1: نكمل.
0: هاي السنة. نعم. إحنا طب كملنا هاي السنة. إحنا كملنا هاي السنة. ما في لنهاية، يعني كل سنة نفس الموضوع.
1: نفس الموضوع. تعال
0: خلينا نكمل هاي السنة وهاي، ولكن الاستقالة نهائية. من بجهتي نهائية، والكرة في ملعب البلدية، والبلدية ورئيس البلدية وإدارة البلدية هني لازم يبادروا وينتخبوا إدارة جديدة وتكمل هاي بعد في وقت. أنا حسب رأيي بعد في وقت.
1: التقيتوا مع رئيس البلدية؟ كنتوا مع الرئيس مع مازن؟ حط موعد معين ولا كيف؟
0: لا أنا من جهتي أنا التقيت قبل ما يقارب 15 يوم. أنا أخبرته باستقالتي رغم انه بيعرف من قبل، ولكن انا كنت يعني شخصي يعني وجه لوجه اخبرته باستقالتي هو اداره البلديه. قلت له انه انت لازم تشوفوا رجال اعمال، تشوفوا اداره جديده اللي تكمل مسيري، ومن هون وهيك انا يعني طبعا دوري يعني بتصور انه مش انتهى
1: دور. السؤال انه احنا بهاي الفتره برايك التحضيرات متاخره نوعا ما، لازم يكون صار في تغيير، صار في حركه ولا لا؟ احنا متاخرين، احنا بالجور
0: اخي نبيل. اخي نبيل، ما هذا اللي انا ذكرته في بدايه كلامي. انه انا اعلنت عن استقالتي قبل ما يخلص الموسم بثلاث
1: لازم يكونوا حاضرين. كان مزبوط
0: مشان ناس مجال، مشان ما حدا يجي يقول ايه ما كلش
1: كويس. على كل راح نتابع، انا بوعدك انه نتابع القضيه ونحكي مع رئيس المجلس. شكرا البلدية. أنا أشكرك يا محمد أبو يونس، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات عزيزي. هاي أغنية مونديال 2026، رائع والله. على كل سنخرج الآن إلى فاصل، وأخبار الساعة الثالثة بعدها نعود ونتابع الجزء الثاني من مجلتنا الرياضية.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ملل الثلاثة ب24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. تشانغان
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسر.
5: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب89.90 شيكل. فخاد دجاج 7 كيلو ب99.90 شيكل. جنحان دجاج 3 كيلو ب29 شيكل. و2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب99.90 شيكل.
2: لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد، خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
4: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. لقي رجل ستيني مصرعه أثر غرقه في أحد شواطئ مدينة أشكلون جنوب البلاد، وقالت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. أصيب 9 فلسطينيين جراء الاعتداء عليهم خلال هجوم المستوطنين المتواصل على بلدة حوارة في جنوب نابلس، وبحسب مصادر طبية أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، وأربعة جراء الاعتداء عليهم بالضرب، وأربعة جراء الاختناق بالغاز المدمع. بدورها أفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل في البلدة، إضافة إلى سرقة مركبات ونحو 35 رأسا من الأغنام. في السياق، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الذي نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية إلى 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي. وأوضحت الهيئة أن مجمل الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظتي الخليل ورام الله. إلى لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اللبناني عن ارتقاء ضابطين وعسكري في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي النبطية. بدورها، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دورية للجيش اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية أن الاستهداف يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر رغم الجهود التي يبذلها لبنان في المفاوضات الجارية في واشنطن. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني، واعتبر الجيش أن قواته تعاملت مع ما وصفه بتهديد محتمل بعد تحرك مركبة بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من بلدة تبنين في جنوب لبنان. في غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 72,961 ضحية. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليومين الماضيين 5 قتلى إضافة إلى 49 إصابة. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن وزير الداخلية الباكستاني سيزور طهران اليوم. وتوقعت الوكالة وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال الساعات القادمة. أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة وأكدت حقها في الدفاع عن أراضيها. وأضافت الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا لقواعد القانون الدولي. وأكدت الكويت على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 29، الناصرة 34، طبرية 34، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

إذن أنهينا الصفحة الأولى من هذه المجلة بلقاء مع الأستاذ محمد أبو يونس رئيس إدارة اتحاد بنات سخنين. والسؤال إنه كيف يمكن أن تحل هذه الأمور؟ الكرة بيد في ملعب البلدية، قال محمد أبو يونس الذي أصر في حديثه على أنه قدم استقالته، وطبعا الحديث عن مشكلة كما يبدو بسبب الضمانات 4 مليون شيكل. طرف آخر من الإدارة الذي يعني عقب على الكلام قال حضرنا ضمانات مالية بقيمة 4 مليون شيكل لكنه لم يرضى بذلك. والحديث بأنه البلدية ستتدخل عمليا ويجب حسم هذا الأمر خلال يومين، من هنا ليوم اثنين أعتقد راح تتضح الصورة في سخنين. إذن المجموعة جديدة على استعداد أن تستلم الأمور وأن تقدم الضمانات المطلوبة، ولكن هذه الإدارة الجديدة والجمعية الجديدة طلبت مهلة زمنية مدة شهر على الأقل حتى يتم استبدال الضمانات المالية اللي كانت على هذا محمد أبو يونس بضمانات جديدة، والأمر قد يتطلب وقت. يمكن هاي الإشكالية هون.

هذا المونديال يعني طويل عمليا وتوقيته شوي صعب ومنتخبات كثيرة، 48 منتخب راح يشارك في المونديال هذه المرة، يعني أمر لم نألفه بالماضي. نذكر لما كان عدد المنتخبات 16 وارتفع ل 24 واليوم 48، يعني الحديث أخرى ممكن أنه يطول ويكون عدد أكبر بالمونديالات القادمة. أذكركم المونديال القادم 30 راح يكون في مشترك بين إسبانيا إسبانيا والمغرب. المنتخب المغربي نذكر أنه دخل لنصف نهائي الموسم الماضي واحتل المونديال الماضي وكان في المرتبة الرابعة. وأيضا هذه المرة أعتقد المنتخب المغربي بعث بمؤشرات على قدرته أن يتخطى دور المجموعات وأن ينتقل إلى ربع نهائي وربما أيضا إلى نصف نهائي، كل شيء جائز.

أخبار كرة السلة الأمريكية، فريق نيويورك نيكس فاز في المباراة الثانية على فريق سان أنطونيو البطل، وطبعا البطل سيكون هو الأقوى من مجموع 7 مباريات. حتى الآن لعبوا مباراتين و 2-0 أصبحت النتيجة لفريق نيويورك نيكس بواقع 105-104. في اللحظات الأخيرة تمكن من الفوز على فريق سان أنطونيو، والمباراتين القادمات رح ينقلهم لما لعبوا بالميديسون سكوير جاردن في الجادة 5 من مدينة نيويورك، واحتمال أنه الرئيس الأمريكي ترامب بايدن

فاصل إعلاني نعود ونتابع إلى أن نتمكن من التقاط المسؤول والمحلل الصحفي العراقي بسام رؤوف، وما ننجح بعد الفاصل.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89.90 شيكل، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99.90 شيكل، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل، و 2 كيلو لحمة عيش المفرومة ب 99.90 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
1: 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا، تاخذوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش، بس في طه عربية، بطارية 2.5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومشحيزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل، يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد مدعلي.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15.90 شيكل، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
1: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة، عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن. جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني، تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا، مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
5: في مكيف في تورنادو انفرتر
7: عالشمس دائماً.

0: أهلا بكم أعزائي من جديد. نعود ونتابع في مجالاتنا الرياضية وإلى شؤون المونديال والضربة التي تلقاها منتخب ألمانيا بإصابة نجم فريق البايرن والمنتخب الألماني لينارد كارل، هذا شاب صغير موهوب إلى أبعد الحدود، وإصابته جاءت بالتدريب، يعني آخر ربما بالتدريب الأخير، آخر تدريباته عمليا إصابة أدت إلى أنه يترك المنتخب من خلال ظرف الدموع، وكمان اللاعبين تضامنوا معه. بروفيسور سامي السويد مختص بشؤون الكرة الألمانية، سعد مساك دكتور، سلامات.
1: أهلا أخ نبيل.
0: تبعته يعني أنا مزعج جدا، يعني أنا خاصة شاب موهوب على الشكل شفناه بالدوري الألماني، لاعب نشيط موهوب ممكن يسجل أهداف من بعد، حركته لطيفة خفيفة، وتوقعنا له بالفعل أنه يبرز في هذا المونديال. قديش ممكن تأثر هذه الضربة على هذا اللاعب وعلى المنتخب بشكل عام؟
1: والله أخ نبيل أنا شايفها ضربة قوية جدا وضربة موجعة، يعني لكل الكرة الألمانية، للمنتخب الألماني، وكل من يشجع الفريق الألماني. لاعب ناشئ جدا مميز، عنده خواص كروية جدا جيدة جدا، يعني وتناسب الفريق الألماني في الحالة الفريق الألماني موجود فيها. يعني أنا سمعت الخبر وكثير تأثرت وبالخبر هذا، لأنه
0: جدا
1: بالضبط بضايق بشكل، لأنه بالفعل بضعف الفريق الألماني بالرغم من جيله الصغير ومن أنه بعده 18 سنة، بس هو صار من النوع المؤثر على نوعية الفريق وأداء الفريق.
0: إله بصمة حتى في البايرن، يعني
1: صح.
0: نعم.
1: عنده حركة اندفاع بين اللاعبين تشابه شوي حركات ميسي، كيف بيخترق الدفاع،
0: اختراقاته مراوغاته وتسديداته كمان، تنساش انه جريء بيضرب من بعيد وبيسجل اهداف، وشفناه بالدوري الالماني
1: 100% حتى في الشامبيونز ليج كمان اخدم، يعني اثبت نفسه كمان في اللعب الكبيره.
0: صحيح.
1: في البساط يعني في اختراق خط الدفاع
0: والتمريرات البينية. صحيح.
1: أيوة
0: دكتور. أيوة سامي بتذكر يعني المنتخب الألماني، ما بعرف بأي مظهر راح يجو يكون، أنت ممكن تعطينا فكرة الآن، بتذكر آخر مونديالين الألمان يعني سودوا الوجه، خرجوا من دور المجموعات، يعني مش معقول، أنا حاسس إنه هاي المرة لا، في منتخب آخر مجموعته سهلة نوعا ما، يعني المرتبة الأولى أعتقد ما حكر عليه، لهيك المفروض.
1: أكيد أخ نبيل، يعني الكرة الألمانية في آخر 8 سنوات اللي مرت فيها من مونديال 2018 والتشقق اللي كان موجود بالفريق بال 2018 بين أوزيل والفريق وال 2022 وتدخل السياسي في داخل الفريق وانقسامه في قطر، طبعا هاي الأشياء حاول رودي فولر كمانجر للفريق السنة من أولها يقطعها بالنص، يعني إحنا ما رايحين أمريكا لا نعطي رأينا في ترامب ولا في الحروب الموجودة في الشرق الأوسط، إما إحنا رايحين نلعب كرة قدم. الفريق الألماني بدك صحيح أخ نبيل، يعني الواحد مش قادر يقيمه بعد السنوات الضعيفة.
0: صحيح، مش قادرين نغز موقف
1: منه. أيوة بالضبط. بس أنا متأكد تقريبا 100% انه السنه حيصل مراحل طبعا متقدمه اكثر من المونديالين اللي
0: ما يلفت النظر كمان دكتور، انه يعني تشكيله البايرن اللي عودنا عليها دائما الجزء الاكبر من المنتخب كانت تيجي من بايرن ميونخ، هاي المره بشوف كثير لاعبين من فرق اخرى زي شتوتغارت مثلا، دورتموند، ما بعرفش اذا لايبزيغ، شفت انه في لاعبين كمان جاؤوا من فرق اخرى، من هوفنهايم كمان، بمعنى اخر وكانه مش الاعتماد على فقط على لاعبي بايرن، لانه بايرن تعرف عنده كثير لاعبين اجانب، يعني عمليا راس الحربه الظاهر انه اون ديفن اللي بده يكون، ما في اصلح منه حاليا هيك اللي شايف.
1: لا طبعا لا طبعا كاي هافرتس، يعني كاي هافرتس بعد
0: مش هذاك المهاجم الصريح، كاي هافرتس
1: مش مهاجم صريح، بس بفكر يعطي الأفضلية عن أوندب، وأوندب بيكون طبعا يجي من دكة الاحتياط ويحاول طبعا يعزز الفريق في الدقائق الأخيرة للمباراة، أو إذا في مباريات مثلا لفريق أضعف ممكن يخلي أوندب يكون في التشكيل الأولى وكاي هافرتس يفوت بعدين. كمان عندك فولتيمادي اللي أول السنة في نيوكاسل ضبط منيح، بينما في آخر الموسم أو في نصف الموسم كان ضعيف كمان، بس هو مهاجم ممكن تتكل عليه في في دقائق معينة من المباراة، خصوصا من الطبات اللي بتيجي من الجانب اليميني والجانب الشمالي يعني في كرة الرأس. لفولتيمادي اللي هو قوي يعني في كرة الرأس، في تحويل كرة الرأس إلى أهداف. فمن هنا أنا أكثر إشي يعني بعد إصابة كارل أخ نبيل، المشكلة إنه كنابري اللي كان بيلعب كمان في نفس الموضع كمان هاي، فهو إسه مجبور يعتمد على سني في لياقة غير جيدة. يعني احنا بنعرف انه في غالاتازاراي اسطنبول حتى في الليغا التركية كان ضعيف، وحتى في المباريات الاخيرة في الدوري كان يجي من دكة الاحتياط، ما كانش يلعب.
0: لا بتصور انه خلص مشواره بالمنتخب يعني بصعوبة حتى بغالاتازاراي. يعني انت بتحكي عن سنة مزبوط؟
1: بالضبط عن سنة. فهذا إضعاف للناحية اليمين الألمانية في منطقة الهجوم. وبفكر
0: بضل في إشكالية دكتور، ما بعرف في خلاف يمكن نيجلسمان، قضية كيميخ. يعني لا يعقل أنه هذا اللاعب يكون مدافع أيمن مش لاعب وسط، هو بصر على أنه يلعب بس بالوسط بالمدافع، وفي بايرن ميونخ يبدع بالتمريرات وبطبخ الأهداف كوظيفته كلاعب وسط. هاي الإشكالية حاصلة يعني ممكن تنحل، ولا مصر نيجلسمان على أنه يكون هو مدافع؟
1: هو مصير طبعا، لأنه مشكلة الفريق الألماني والدفاع اليميني من سنوات، ما فيش مدافع يميني من ما ترك فيليب لام، ما فيش لألمانيا مدافع يميني
0: وقبله برايتنر كان صحيح.
1: أيوة على مستوى عالمي والعالي هذا. غير كيميش كيميش نفسه، بس انت لاحظ اليوم عندهم لاعبين مع أمريكا اليوم مع الولايات المتحدة، شوف انت لما يكونوا في استحواذ الطابة شوف انه كيميش بفوت على النص.
0: مزبوط صحيح صحيح، بيقدرش هاي النزعة
1: تبعه. دفاعيا برجع الناحية اليمين بسد الناحية اليمين، بينما في استحواذ الطابة كمان بفوت، بحاول يفوت على النص ويحاول يعني دكتور يبني المباراة.
0: ذكرت انه صعب نتوقع شو يعمل المنتخب الالماني، الخبير الالماني، ولكن يعني برضو بس على الاقل انه يجتاز مرحلة المجموعات هذا طابر طبيعي بديهي ولا لا؟
1: لا يعني بيكون مصيبة اذا ما عبر
0: كارثي.
1: يعني المجموعة نبيل المباراة الأولى لكن تكون سهلة جدا،
0: كورساو
1: بعدين بتيجي مع ساحل العاج، فريق مدرج
0: نجوم
1: أوروبي شيلي، والإكوادور كمان مش هوي
0: أكيد مش هوي
1: يعني المجموعة بالضبط.
0: ولكن
1: يعني
0: أنا بتصور إنه هذا المونديال مع إنه في فرق ضعيف كثير راح يكون فيه هنا وهناك مفاجآت، بتخيل
1: أكيد
0: الفوارق عم تتقلص لأنه بالمنتخبات. نعم
1: خصوصا في يعني من ثمن النهائي وطالع.
0: نعم إصابة كارل يعني هي تمزق في الرباط الصليبي بعلمك، يعني يغيب سنة عن الملاعب؟
1: لا هو قطع للعضل الأمامي في الإجر العليا يعني
0: بالفخذ هذا الرباط هذا الوتر نعم يعني
1: أهون
0: شهرين الوتر. ثلاثة يمكن ماكسيموم مع بداية الموسم بكون جاهز بتخيل
1: بفكر إن شاء الله. المونديال طبعا
0: أكيد. أنا أشكرك دكتور سامي، راح نعتزك كثير طبعا في المونديال. أنا أشكرك
1: إن شاء الله حبيبنا،
0: إن شاء الله. سلامات عزيزي، سلامات، باي باي، إلى اللقاء. هذا هو المونديال، هذه الأغنية. بدنا نأخذكم الآن من المونديال إلى مونديال آخر، مونديال عندنا درجات الثانية. أنا وصلتنا أخبار إنه في نوع من الهب شعبي جماهيري في يركا من الفريق اللي طلع درجة ثانية، وهناك التبرعات والدعم على أشده، وحتى مجموعة من اللاعبين بذكر فراس غنايم، حمادة جبرين، والغرباوي اللي فهمته، وليد صعب، أمير طربي، المدرب راح يكون فايد حسون. عن الأجواء والأوضاع في يركا ينضم الآن الإداري الأستاذ غانم قبيش. سلامات أخي غانم.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ.
0: يعني معي إلى جانب المونديال، لا واحد يتابع المونديال، ولكن مبين شغالين أنتم نونستوب عندكم في يركا، وحاسس أنه في بديش أقول في هزة، في هبة يعني عندكم في البلد.
2: الحمد لله في نهضة رياضية
0: هو
2: في شتى المجالات، وبهني فريق أبوع أبناء يركا كرة السلة اللي كمان صعد للدرجة الأولى
0: والله
2: يوم الأربعاء الأسبوع هذا اللي احنا فيه، تهنيهم وألف مبروك بعلن، وزي ما قالوا إن شاء الله كمان للدرجة القطرية في آخر موسم اللي جاي.
0: ممتاز، هاي خبر مفرح والله، هاي خبر مفرح. فاتم وين

0: الصعود؟
1: نعم.
0: وانت حققوا الصعود نهائيا يعني عرفوا انه طلعوا
1: يوم الاربعاء
0: الاخير؟ الاربعاء. تعال نروح على يركا، فريق يركا يعني هذا الفريق العام صعد، وشو يعني الهدف انه من هذا التعزيز اللي هو مكلف نوعا ما لكم؟
1: نحن اخي العزيز رسمنا خطه من بعد ما خدنا الانتخابات الاخيره بالتنسيق مع رئيس المجلس.
0: لحظه انتخابات ايش؟ المجلس المحلي يعني؟
1: نعم قبل سنتين. فرسمنا خطه رياضيه في شتى المجالات، يعني وكان عندنا احنا كاعضاء مجلس وكأنا كرئيس اداره كان عندنا يعني عده شروطات على رئيس المجلس الحمد لله اللي هو عم بيلبيها الاخ براز سلمان ملا، انه نحن بدنا نبني فريق قوي، ورسمنا خطه لحد سنه 2030 بمشيئه الله نوصل للدرجه القطريه.
0: واو تخطيط لخمس سنوات قادمه مش معقول يعني، اربع خمس سنوات اول مره بسمعها في مجتمعنا العربي. كل احترام والله.
1: نعم عملنا رسمنا خطه مع طاقم مهني يعني واسع وطاقم اداره واسع، ولان احنا اسعى من صادق على بنايه ملعب جديد، يعني كان في بينه وبين مجلس لقاء من يومين وفي ارض يعني مخصصه لبنايه ملعب ليركا، ملعب جديد، لانه الملعب اللي عندنا انبنى من 40 سنه وصعب في الاوضاع اللي عم بتمر الدوله انه يضل مصادق عليه نقدر نلعب فيه في الدرجه الاولى او اللي بعدين.
0: الملعب عندكم جاهز؟
1: الملعب جاهز للدرجه الثانيه، اذا نحن بدنا نجهزه للدرجه الاولى في تكلفه كبيره. فكان قرار انه نبني ملعب جديد لانه بيطلع لنا يعني من 40 سنه ما بنبناش في يركا ملعب.
0: مزبوط، وبلد كبير وبلد يعني مزدهر مش معقول ضلكم هيك انتوا يعني.
1: وفي يعني حديث كان
0: اوكي استاذ غنم، استاذ غنم انت ذكرت لي عن خطه لاربع خمس سنوات سنه 30، كل احترام انه عندكم بعد نظر وتصور للمستقبل، لا يمكن انك تبني الخطه فقط على انه اموال وجلب تعزيز. السؤال شو مع اقسام الشبيبه عندكم؟ عايشه؟ تشتغل نابضه ولا كيف؟
1: عندنا مدرسه لكره القدم بديره زميلي الاخ سعيد نجيب ابو سويد اللي هو عنده ما يقارب 350 طالب.
0: نعم.
1: في منهم فرق كثير مسجله في الليغا، اشبال ويلاديم الف، يلاديم بيت، نعريم الف، نعريم بيت، نحن بويل يركا. في عندنا كمان فريق شبيبي للنعر. نعم معلوم، لعبوا السنه الماضيه والسنه هاي ومتابعين المشوار، السنه بدنا نضيف لهم اخرى فرقتين اشبال.
0: يا اخي هاي اللاعبين اللي ذكرتها انا التعزيز هذا مكلف، قديش عم محضرين الميزانيه للموسم القادم؟ كن صريح.
1: بدي اقول لك صحيح.
0: اسمع.
1: الميزانية كبيرة ومش محدودة.
0: مش محدودة كمان.
1: نعم، لأنه
0: يركب مهمات كبيرة ومش محدودة يعني.
1: مش محدودة بالمرة، شو بتطلب الفريق من أجل الارتقاء للدرجة الأولى؟
0: أيوة.
1: سبونسر من هني أصحاب المصالح التجارية. ميركازا، الماي بيبي، أمل كار، تيستيار كاف، إيميش ستار، شو بدي أعدلك تعدلك؟ يعني الحمد لله الدعم من هب ودب معنويا وماديا، والجمهور عنده منصة كثير واسعة.
0: هذا السؤال، الجمهور، أنا جمهوركم كان بعيد عن الملاعب، نكون صريحين ما كانش في جمهور كثير، الآن في
1: لو تحضر لعبتنا احنا
0: اوكي هسه شو صار؟
1: كنت بتشوف في 2500 متفرج.
0: ما شاء الله ما شاء الله، معقول؟
1: في صور موثقة وفي فيديو، وكان في بث راديو مكان، وكان في بث تلفزيون رياضي خمسة لما لعبنا مع كريات جات في كاس الدولي. طلع الفريق اليوم يعني زي ما بدي اقول لك على طول هو حديث الشارع اليركاوي. ونجاحه يعني دائما بيسالوا عن وضعه، عن شو ناقصه، شو اللي بدكم اياه مننا، والحمد لله يعني في زي ما بدي اقول لك في اجماع على فريق كرة القدم في يركا من كل الاطياف في يركا.
0: ممتاز، انا اعتقد هذا بيبعد الناس والشباب بلهيها اكثر عن دائره العنف والجريمه، وانتم بلد يعني للاسف اقولها
1: مش ناقصنا،
0: مش ناقص يعني انتم يعني للاسف انا بحكيها يعني اخي غانم
1: 100%. ونحن بدنا زي ما قالوا يعني بدنا نغير الطابع والنظره على يركا في الاشي الاحسن، وبدنا يركا زي ما قال رئيس المجلس بس تحكي رياضه.
0: يا ريت. احنا التعاقد كان مع فايد حصول وصاحب تجربه في الدرجه الاولى.
1: احنا فقدنا مع فايد حسون والطاقم المهني اللي بيجي معه، الاستاذ كيوان كيوان مدرب القويلي، الاستاذ شما المدرب اللياقه البدنيه، وفي عندي كمان المدير المهني
0: مانجر سليم عماش اللي فهمته
1: امير معدي السلعيب. نعم، في عندك في الهجوم فراس غنايم، عندك سليم عماش، عندك امير طربي، عندك يردين

0: كوهين، عندك نمير آغا، عندك خالد الحسن زبيدات، عندك فواز محمود فواز، عندك وائل خرباوي.
1: هذول انضموا نهائي اخي غانم رسمي بالفريق صاروا.
0: عندك خالد عزام، وليد صعب، عندي 16 لعيب صاروا ماضيين على اتفاق. في مفاجأة الأسبوع الجاي.
1: شو المفاجأة؟ هات نشوف.
0: لعيب بده ينضم لخط اليمين، مش راح أقول اسمه إسا.
1: من أي درجة؟
0: لعب في درجة ممتازة، لعب في درجة أولى.
1: وسط عربي ولا لا؟
0: وسط عربي، وسط عربي.
1: ما شاء الله. احنا وقت التدريب لازم تبدا عندكم بعد المونديال ولا كيف يعني؟
0: في حديث اول سبعة نبلش تحضيرات مع التدريب. امبارح كان عندنا المدرب فحص الاعداد تبع الفريق الموجود. طلب شو نحضر له كمان. امبارح وصينا على باقي الاشياء، وان شاء الله اول سبعة لنص سبعة نبلشين تحضيرات. نص ثمانية في عندنا محني ايمون بخارج البلاد لثمان ايام.
1: ما شاء الله، وين هذا؟
0: في معنى يعني عم نفحص. فحصنا مع جورجيا، فحصنا مع
1: هنغاريا، ربما رومانيا،
0: فحصنا برومانيا، بلغاريا. بدنا نجتمع اخر اسبوع هذا وناخذ قرار وين نروح.
1: كل احترام. انا والله بتعرف شو بده يثلج الصدر هذا. بتامل انه هاي خططكم ان شاء الله.
0: وخالد عزام الشعير كمان
1: واضح حارس مرمى معروف ومرموق. هذا عنده تجربه رائعه جدا. هذا
0: نحن خيا الهدف نطلع للدرجه الاولى
1: هذا الموسم.
0: هذا الموسم يعني لا محال، ومش رايحين يعني نتراجع بالمره. حتى اذا طلبنا المره الاخرى خمس لاعيبه
1: ما تحدي هذا تحدي كبير لكل الفرق اللي سامعك اليوم وحاطب بده يفكر انه يطلع درجه. يمكن يضبط بحاله.
0: انا من شان اليوم انا اعطي اساسات لمدرسه لكره قدم ولفرق الشبيبه والاشبال. لازم يكون في عندي فريق ابواجركه في درجه يعني علم المؤاخذة عالي شوي. مشان نرجع ثقة للجمهور وللأهالي وتبت تجيب أولادها وطلابها. اليوم احنا ما عندنا كادر بيتي لانه 20 سنة يركة تعليما كانت معدومة.
1: بدكم تشتغلوا عليه بهدول السنوات الثلاثة اربع الجايات يعني. وإلا بتسلموش منا على كل هذا التعزيز، دير بالك.
0: 100% احنا
1: بتقبلوش.
0: احنا عارفين عديش الخطورة في الموضوع
1: اكيد،
0: بس من ناحية ثانية احنا مش يعني حاطين راسنا في الرمل وعاملين حالنا مش شايفين.
1: لا شايفين كل اشي. انا بركن عليك
0: كل اللي شايفته الناس نحن شايفينه، وان شاء الله نحن في الطريق الصحيح
1: ان شاء الله.
0: دعوات اخوان الدين ان شاء الله مسهلة.
1: رائع جدا اخي غاني قبيش. انا بدي اشكرك اولا، وكتبت لنا امور كثير جديده يمكن لاول مره تخرج الى الملأ ولا العلن. انا اشكرك، رح نتواصل معك وفيرك كل احترام وبالنجاح ان شاء الله. شكرا. الشكر موصول أيضا للزملاء عادي ياسين كان معي في الهندسة، الآن الزميل الرائع أمير كيوان. كنت معكم أنا نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا وليلة هادئة. نلتقي دائما على خير وإلى اللقاء. باي باي.

0: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: طه عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر. جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحق وحالكو
2: نمخ بمخزن نيك أشمال.

0: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، شانغان.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أن سكانا من البلدة سرقوا قطيعا من إحدى المزارع، وبحسب ادعاءات الملثمين فقد عثروا على جزء من القطيع داخل البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان. وعلى إثر ذلك دفعت قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بتعزيزات إلى المنطقة. ووفقا لتقارير محلية أصيب 9 فلسطينيين جراء الاعتداء عليهم خلال هجوم المستوطنين على البلدة. وإلى الملف اللبناني، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف السلام الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني، واعتبره جريمة تستهدف لبنان بأكمله والشعب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد دان الهجوم في وقت سابق، مؤكدا أنه يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، وأضاف أن لبنان لن يساوم على الدفاع عن أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية وصونها. في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف الجيش الإسرائيلي لعناصر من الجيش اللبناني يؤكد استمرار انتهاك إسرائيل للبنان بمختلف مكوناته. وأكدت الوزارة أن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني في الغارة الإسرائيلية يعد جريمة بحق لبنان وجيشه وسيادته، ويمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية والقوانين والأعراف الدولية. بدوره أقر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن استهداف المركبة، وقال عن استهداف مركبة للجيش اللبناني في جنوب لبنان ما أدى إلى ارتقاء ضابطين وعنصرين، مدعيا أنه اشتبه بانتماء من فيها إلى حزب الله. وقال إن المركبة تحركت بصورة مريبة قرب بلدة تبنين داخل منطقة قتال نشطة، وإن معلومات استخباراتية أشارت إلى نشاط للحزب في المنطقة ما دفعه إلى مهاجمتها، مضيفا إلى أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق، معتبرا أن عملياته تستهدف حزب وليس الجيش اللبناني. إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بارتقاء عدد من المواطنين إضافة إلى عدد من الجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النباطية ومحيطها جنوب لبنان. بدوره، أعلن حزب الله أنه تصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون 1 بصاروخ أرض جو أثناء تحليقها في أجواء منطقة الريحان جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء معتدلة خلال ساعات الصباح في المناطق الجبلية ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار. أما خلال ساعات المساء والليل فيصبح الطقس بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومنعشاً في المناطق السهلية والساحلية. القدس نهاراً 30 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 32، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 30، في النقب 35، أما في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجدداً عند رأس الساعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الضفة الغربية. اندلعت مواجهة في بلدة حوارة جنوبي نابلس بعدما وصل عشرات المستوطنين الملثمين على متن شاحنات صغيرة إلى القرية مدعين

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاة، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودة خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
0: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38، شانغان. وأخيراً هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال. أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي.
3: الشمس دائماً
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بيت البن، اسمه معه بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ بحوادث الطرق. لقي الشاب أمير علي فريج في 28 من عمره من كفر قاسم مصرعه عصر اليوم إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 5 قرب المدينة، كما أسفر الحادث عن إصابة امرأة في 39 من عمرها بجراح متوسطة وشخص آخر بجراح طفيفة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام الجاري إلى 163 قتيلا من بينهم 60 مواطنا عربيا وفق معطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق. في الضفة الغربية اندلعت مواجهات في بلدة حوارة جنوب نابلس بعدما وصل عشرات المستوطنين الملثمين على متن شاحنات صغيرة إلى القرية مدعين

0: المعلومين أن سكانا من البلدة سرقوا قطيعا من إحدى المزارع، وبحسب ادعاءات المستوطنين فقد عثروا على جزء من القطيع داخل البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان. وعلى إثر ذلك دفعت قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بتعزيزات إلى المنطقة. ووفقا لتقارير محلية أصيب 9 فلسطينيين جراء الاعتداء عليهم خلال هجوم المستوطنين على البلدة. وإلى الملف اللبناني، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني، واعتبره جريمة تستهدف لبنان بأكمله والشعب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد دان الهجوم في وقت سابق، مؤكدا أنه يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، وأضاف أن لبنان لن يساوي ما على الدفاع عن أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية وصونها على حد قوله. في ذات السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف الجيش الإسرائيلي لعناصر من الجيش اللبناني يؤكد استمرار انتهاك إسرائيل للبنان بمختلف مكوناته. وأكدت الوزارة أن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني في الغارة الإسرائيلية يعد جريمة بحق لبنان وجيشه وسيادته، ويمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية. من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن استهداف مركبة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، ما أدى إلى ارتقاء ضابطين وعنصرين، مدعيا أنه اشتبه بانتماء من فيها إلى حزب الله. وقال إن المركبة تحركت بصورة مريبة قرب بلدة تبنين داخل منطقة قتال نشطة، وإن معلومة استخباراتية أشارت إلى نشاط للحزب في المنطقة ما دفعه إلى هجمتها. وأضاف أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق، معتبرا أن عملياته تستهدف حزب الله وليس الجيش اللبناني. إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بارتقاء عدد من المواطنين إضافة إلى الجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان. من جهته، أعلن حزب الله أنه تصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون 1 بصاروخ أرض جو أثناء تحليقها في أجواء منطقة الريحان جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء معتدلة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار. أما خلال ساعات الليل فيصبح الطقس باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية. القدس لهذا المساء 16، الجليل الأعلى وطبرية والناصرة وحيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذا المساء. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم الأعزاء من المستمعات والمستمعين في هذا العدد الجديد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM.

معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية. في هذه الحلقة نقف على خط متشعب يمتد من جنوب لبنان إلى البيت الأبيض، ومن غزة إلى النقب، ومن قاعات المحكمة العليا إلى مكاتب شركات الهايتك. نبدأ من بيان ثلاثي يحمل كلمات كبيرة وأسئلة أكبر إلى قلعة شقيف التي عادت إلى الواجهة بكل حمولتها الرمزية، ونتوقف عند ظاهرة دبلوماسية ترامب التي قلبت أعراف العلاقات الدولية، ونعود معا إلى تاريخ التوتر الأمريكي الإسرائيلي الذي لم يكن يوما تحالفا هادئا، ومن غزة وسؤال البقاء على 70% من الأرض إلى النقب وقلق الانتخابات، نصل إلى تحذير غير مسبوق من رئيس المحكمة العليا حول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ونلقي الضوء على منصب مراقب الدولة بين الرقابة والسلطة. ثم نقرأ أزمة الهايتك الإسرائيلي بأسبابها الحقيقية، ونختم بسؤال اجتماعي يمس الجميع: لماذا يصبح الدخان وسيلة هروب في زمن القلق؟ أحداث متشابكة وزوايا متعددة وتحليل يسعى إلى الوضوح في زمن الضبابية والتشتت. من موقع الحدث نبدأ التفاصيل.

نبدأ من الملف الذي شغل المنطقة هذا الأسبوع، البيان الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل. كلمات كبيرة على الورق، وقف لإطلاق النار، سيادة، نزع سلاح، لكن خلفها أسئلة أكبر. هل وافق حزب الله فعلا؟ ما الجدول الزمني للتنفيذ؟ وأين الالتزامات الإسرائيلية المقابلة؟ تقرير يقرأ ما بين السطور، البيان الثلاثي، وقف نار أم إطار سياسي؟ بين سطور البيان الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل تبدو الكلمات كبيرة، وقف لإطلاق النار ومناطق تجريبية وسيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الجهات المسلحة، لكن خلف هذه العناوين العريضة تبرز علامات استفهام لا تقل حجما عن الاتفاق نفسه. فالبيان يتحدث عن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، لكنه يربط ذلك بشرط أساسي هو وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره إلى شمال الليطاني. هنا يبرز السؤال الأول، هل وافق حزب الله فعلا أم أن الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الطرف الأكثر تأثيرا على الأرض؟ السؤال

الثاني يتعلق بالتوقيت، فالبيان لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للتنفيذ ولا يحدد مراحل عملية أو مواعيد ملزمة. كل ما ورد هو استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران. أما السؤال الثالث فيتعلق بإسرائيل، فالبيان يتحدث عن التزامات لبنانية واضحة تتعلق بالجيش اللبناني والسيطرة الأمنية، لكنه لا يتضمن التزاما إسرائيليا مفصلا بشأن وقف الخروقات أو الانسحاب من أي نقاط متنازع عليها أو وقف العمليات العسكرية بشكل نهائي. الرئيس اللبناني أشار إلى أن المفاوضات كانت صعبة للغاية وأن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقات والضمانات النهائية، لكن الحديث عن الضمانات وردود جميع الأطراف المعنية يوحي بأن الطريق ما زال غير مكتمل. الأكثر لفتاً للانتباه أن البيان يصف الاتفاق بأنه خطوة نحو سلام وأمن دائمين، فيما يصفه مسؤولون لبنانيون بأنه الفرصة الأخيرة. وبين التفاؤل الأمريكي والحذر اللبناني تبقى الحقيقة أن الاتفاق ما زال إطاراً سياسياً عاماً أكثر منه خطة تنفيذية واضحة. وعليه فإن السؤال المركزي اليوم ليس ما الذي اتفق عليه، بل ما إذا كانت الأطراف المختلفة وفي مقدمتها حزب الله وإسرائيل مستعدة فعلا للالتزام بما لم يكتب بعد بالتفصيل.

0: إذن كان هذا التقرير الأول حول البيان الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل. قبل سنوات كان قد يبدو هذا المشهد سورياليا، لكن في هذا العام وأيضا يعني بعد 7 أكتوبر كل شيء يبدو ممكنا، لا شيء مستحيل. إذن كلمات كبيرة على الورق، ولكن خلف هذه الكلمات الكثير من الأسئلة. كان هذا التقرير الأول الذي تناولناه في إطار برامجنا هذا الأسبوع. الآن ننتقل إلى الملف الثاني، من البيان الدبلوماسي إلى الميدان، حيث أعادت العملية العسكرية الإسرائيلية في قلعة الشقيف ووادي السلوقي إلى الواجهة واحدا من أكثر المواقع رمزية في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، موقع يحمل في صخوره ذاكرة 1982 والانسحاب وحرب تموز. تقرير يكشف أن المعركة هنا ليست فقط على تلة استراتيجية، بل على الذاكرة والرمزية. نستمع إلى هذا التقرير الثاني، الشقيف والسلوقي، معركة على الأرض والذاكرة، بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: عاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة في منطقة قلعة الشقيف ووادي السلوقي جنوب لبنان إلى الواجهة، أحد أكثر المواقع رمزية في تاريخ الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان. فقلعة الشقيف أو البوفور ليست مجرد موقع عسكري مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني، بل تحمل حمولة تاريخية كبيرة في ذاكرة الأطراف المختلفة. بالنسبة للفلسطينيين، ارتبطت القلعة بمعركة عام 1982 التي خاضها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وأصبحت رمزا للصمود رغم التفوق العسكري الإسرائيلي. أما في الذاكرة الإسرائيلية فتعد شقيف واحدة من أشهر معارك حرب لبنان الأولى، بعدما تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر خلال السيطرة عليها قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم حتى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000. بعد الانسحاب أصبحت القلعة جزءا من الرواية اللبنانية ورواية حزب الله حول التحرير، فيما شهد وادي السلوقي المجاور معارك عنيفة خلال حرب تموز عام 2006. اليوم يقول الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هو تدمير بنى تحتية لحزب الله وتعزيز السيطرة الميدانية في شمال الحدود، لكن مراقبون يرون أن للمعركة بعدا رمزيا أيضا، إذ أن السيطرة على موقع يحمل كل هذه الدلالات التاريخية قد تمنح إسرائيل

0: صورة نصر معنوية بعد أشهر طويلة من المواجهة على الجبهة الشمالية. لذلك فإن المعركة في شقيف ليست فقط معركة على تلة استراتيجية، بل أيضا معركة على الذاكرة والرمزية في موقع ما زال يحمل آثار صراعات امتدت لأكثر من 4 عقود.
1: إذن التقرير الثاني بصوت الزميلة ياسمين غميض حول الشقيف والصنوقي، هي معركة بالفعل على الأرض وأيضا على الذاكرة، ومعركة الذاكرة والرمزية لا تقل من المعركة في الميدان. يعني إن كنا يعني نريد أن نقرأ ما وراء السطور، بالفعل إسرائيل أرادت أن يعني أن تبث صورة نصر للجمهور الإسرائيلي، لأنه إن كنا يعني نقارن الآن اليوم بين ما يحدث على الأرض وبين 2006، يعني حرب 33 يوم بين التقدم الميداني الذي حققه الجيش الإسرائيلي وبين التوغل لبضعة كيلومترات في هذه الحرب وفي الجولة الأولى سبتمبر نوفمبر 2024، يعني إسرائيل بالفعل تحتاج هذه الصورة، ويعني خصوصا قبيل الانتخابات. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير أول، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا على السمع.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13 6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
3: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.

أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين، نحن في متابعة لملفات برنامج من موقع الحدث، وهو ساعة وهي ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي وإياكم عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد بدأنا بالملف الأول الذي تناولناه في إطار برامجنا خلال الأيام الماضية، وهو الملف الذي شغل المنطقة بالفعل وأيضا العالم، البيان الثلاثي الذي جمع بين الولايات المتحدة، لبنان وإسرائيل. قلنا يعني بجملة قصيرة كلمات كبيرة على الورق لكن خلفها أسئلة أكبر، يعني مثل هل وافق حزب الله فعلا؟ ما الجدول الزمني للتنفيذ أصلا؟ وهل يوجد التزامات إسرائيلية بالمقابل؟ ومن ثم انطلقنا من البيان الدبلوماسي إلى الميدان، ويعني تحدثنا عن العملية العسكرية الإسرائيلية في قلعة شقيف ووادي سلوقي الذي أعادت إلى الواجهة واحد من أكثر المواقع رمزية، خاصة ذاكرة 1982، الانسحاب من جنوب لبنان، وطبعا حرب تموز.

0: هذا التقرير كشف أن المعركة ليست هنا فقط على تلة استراتيجية، بل أيضا على ذاكرة ورمزية، وعن حاجة إسرائيل في هذا الوقت لتصدير صورة النصر، خاصة يعني قبيل الانتخابات. الآن ننتقل إلى تقرير ثالث وملف آخر، من الميدان إلى الكواليس، حيث كشفت تسريبات المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن أسلوب جديد في الدبلوماسية الأمريكية، مكالمات تتحول إلى مواجهات وكلمات حادة تصبح أدوات ضغط ونفوذ تماما كالعقوبات والقرارات السياسية. الآن هذا التقرير يقرأ ظاهرة باتت سمة عصر بأكمله، أو ما يسمى دبلوماسية ترامب، حين تتحول المكالمة إلى أداة ضغط. تقرير جديد بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: على خلفية التسريبات التي كشفت تفاصيل المحادثة الهاتفية المتوترة بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الإسرائيلي نتنياهو، والتي قيل أنها تضمنت صراخاً وعبارات حادة تجاوزت الأعراف الدبلوماسية المعتادة، أعادت هذه التسريبات إلى الواجهة من جديد ظاهرة ما بات يعرف بدبلوماسية ترامب. ففي عالم السياسة اعتاد القادة على إخفاء خلافاتهم خلف البيانات الرسمية والعبارات المنمقة، لكن ترامب اختار منذ دخوله المعترك السياسي نهجا مختلفا، فالرجل القادم من عالم الأعمال والتلفاز يفضل المواجهة المباشرة على المجاملات والضغط العلني على الرسائل الدبلوماسية الهادئة. Feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. وبحسب التسريبات لم يتردد ترامب في توبيخ نتنياهو بسبب التطورات في لبنان، في مشهد يعكس أسلوبا بات سمة ثابتة في تعامله مع الحلفاء والخصوم على حد سواء. فبالنسبة له لا قدسية للبروتوكول إذا تعارض مع ما يراه مصلحة أمريكية أو شخصية. مؤيدو ترامب يعتبرون هذا النهج تعبيرا عن الصراحة والحزم، بينما يرى منتقدو أنه يحول العلاقات الدولية إلى ساحة استعراض إعلامي ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي التقليدي. لكن المؤكد أن دبلوماسية ترامب لا تشبه ما عرفته واشنطن لعقود طويلة، ففيها تختلط السياسة بالتفاوض التجاري، وتتحول المكالمات المغلقة أحيانا إلى مواجهات مفتوحة، وتصبح الكلمات الحادة جزءا من أدوات الضغط والنفوذ تماما كما تفعل العقوبات أو القرارات السياسية.

إذن تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول دبلوماسية ترامب، هذا مصطلح وهذه مدرسة بحد ذاتها، يعني أسلوب جديد في الدبلوماسية الأمريكية والعالمية أيضا. هذه الكلمات الغير المهذبة والنابية التي تستخدم، يعني باتت تستخدم كأدوات ضغط سياسية ونفوذ تماما كالعقوبات والقرارات. وكما قال التقرير، يعني هذه الظاهرة باتت تعرف عصر بأكمله، باتت سمة هذا العصر.

والآن إلى ملف آخر من دبلوماسية ترامب الراهنة، نأخذكم إلى رحلة عبر الزمن إلى تاريخ طويل من التوتر بين واشنطن وتل أبيب، من كينيدي وبن غوريون حول ديمونا إلى كارتر وبيغن حول الاستيطان، وبوش الأب وشمير حول ضمانات القروض، ووصولا إلى أوباما ونتنياهو والاتفاق النووي. تقرير يذكرنا بأن التحالف الأمريكي الإسرائيلي رغم عمقه لم يكن يوما محصنا من الصدمات والتوترات. دعونا نستمع إلى هذا التقرير. تحالف لم يكن دائما هادئا.

0: صوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في عالم السياسة تبدو العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أحياناً وكأنها تحالف لا يهتز، لكن خلف الصور التذكارية والبيانات المشتركة تختبئ محطات من التوتر والخلافات الحادة بين رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الحكومات في إسرائيل. وقد أعاد تسريب تفاصيل المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الواجهة سؤالاً قديماً: هل كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب دائماً بهذه المتانة؟ التاريخ يقول غير ذلك. ففي مطلع ستينيات القرن الماضي اصطدم الرئيس الأمريكي جون كينيدي برئيس الحكومة الإسرائيلية ديفيد بن غوريون حول البرنامج النووي الإسرائيلي. كينيدي طالب برقابة أمريكية على مفاعل ديمون النووي، وأرسل رسائل شديدة اللهجة إلى بن غوريون الذي وجد نفسه تحت ضغط غير مسبوق من الحليف الأمريكي. بعد ذلك بسنوات برز خلاف آخر بين الرئيس جيمي كارتر ورئيس الحكومة مناحم بيغن. فبينما قاد كارتر اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، سرعان ما تصاعدت الخلافات بين الرجلين حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. كارتر اعتبر التوسع الاستيطاني عقبة أمام السلام، فيما رفض بيغن الرضوخ للضغوط الأمريكية. وفي مطلع التسعينيات وصلت العلاقة بين الرئيس جورج بوش الأب ورئيس الحكومة إسحاق شمير إلى واحدة من أكثر مراحلها توتراً. الإدارة الأمريكية ربطت منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار بوقف التوسع الاستيطاني. وعندما رفض شمير دخل الطرفان في مواجهة علنية وصفها مراقبون بأنها الأسوأ منذ عقود. أما في عهد بيل كلينتون فقد بدت العلاقة الشخصية مع إيهود باراك أكثر دفئاً، لكن ذلك لم يمنع وقوع أزمة سياسية بعد فشل قمة كامب ديفيد عام 2000 وانهيار مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية تبخرت آمال الإدارة الأمريكية في تحقيق اختراق تاريخي. وفي عهد جورج بوش الابن، ورغم العلاقة الوثيقة مع أرييل شارون، لم تخلو الأمور من التوتر. فالإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل بتخفيف عملياتها العسكرية خلال الانتفاضة الثانية، فيما ضغطت من أجل تنفيذ خطوات ضمن خريطة الطريق السياسية. ومع ذلك بقي التنسيق الاستراتيجي بين الجانبين مرتفعاً. لكن الأزمة الأشهر ربما كانت بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الخلافات بدأت حول الاستيطان وتعمقت مع المفاوضات النووية مع إيران. وفي عام 2015 بلغ التوتر ذروته عندما ألقى نتنياهو خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي ضد الاتفاق النووي الإيراني من دون تنسيق مع البيت الأبيض، في خطوة اعتبرتها إدارة أوباما تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية. اليوم ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض يبدو أن العلاقة مع نتنياهو تواجه اختباراً جديداً. فالتسريبات الأخيرة أظهرت رئيساً أمريكياً يتحدث بلغة مباشرة وصريحة بعيدة عن القوالب الدبلوماسية التقليدية، وهي تذكير بأن التحالف الأمريكي الإسرائيلي رغم عمقه الاستراتيجي لم يكن يوماً محصناً من الخلافات الشخصية والسياسية. فالسياسات تتغير والحكومات تتبدل، لكن شيئاً واحداً بقي ثابتاً: كلما تعارضت المصالح أو الرؤى تتحول العلاقة بين واشنطن وتل أبيب من تحالف هادئ إلى ساحة نقاش وصدام، أحياناً خلف الأبواب المغلقة وأحياناً أخرى أمام أنظار العالم كله.
0: إذن التقرير الرابع بصوت الزميلة ابتهال حسن حول التحالف الأمريكي الإسرائيلي. تحالف لم يكن دائما هادئا بالفعل، مفروشا بالورود وبسجادات وبسجاد الأحمر. يعني بأخذناكم رحلة عبر الزمن وإلى هذا التاريخ الطويل من التوتر بين واشنطن وتل أبيب رغم عمق هذه العلاقة الاستراتيجية. ذكرنا يعني التوتر بين رئيس

0: كندي وبنغوريون حول مفاعل ديمونة، وكارتر وبيغن حول الاستيطان، وبوش الأب وشمير حول ضمانات القروض، وصولا إلى أوباما ونتنياهو والاتفاق النووي. طبعا ترامب ودبلوماسية ترامب الخاصة وما حدث في بداية هذا الأسبوع. يعني أنا بعتقد هذا واحد من الملفات التي سيكون من المثير جدا للاهتمام متابعتها في السنين والأعوام القادمة. الآن إلى تقرير آخر. من الذاكرة التاريخية إلى الجغرافيا الراهنة تحديداً إلى غزة، التصريحات الإسرائيلية بشأن توسيع السيطرة إلى نحو 70% من مساحة القطاع لا تتعلق بحدود على الخريطة بل بمستقبل الحياة كاملاً. مليونا فلسطيني محصورون في 30% أراض زراعية ومحطات تحلية ومناطق صناعية خارج المتناول. تقرير يطرح السؤال الحقيقي، هل تبقى غزة قابلة للحياة؟ بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: تتزايد في قطاع غزة المخاوف من التصريحات الإسرائيلية بشأن توسيع السيطرة إلى نحو 70% من مساحة القطاع، حيث يرى مختصون وسكان أن الأمر لا يتعلق بتغيير حدود على الخريطة فحسب بل بمستقبل الحياة في غزة برمتها. الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور عمر شعبان يحذر من أن المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية تشمل الأراضي الزراعية ومصادر المياه ومحطات التحلية والمناطق الصناعية واحتياطات التوسع العمراني، ما يعني حصر نحو مليوني فلسطيني في 30% فقط من مساحة القطاع. وبحسب شعبان فإن هذا الواقع سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الكثافة السكانية ويزيد الضغوط على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي في وقت تعاني فيه غزة أصلا من دمار واسع ونقص حاد في البنى التحتية. يرى باحثون وناشطون من القطاع أن السيطرة على المزيد من الأراضي في قطاع غزة والتي تقدر بنحو 10% ستؤدي عمليا إلى المزيد من موجات النزوح وتفاقم أزمة السكن والخدمات، إضافة إلى تقليل المساحات المتاحة لإعادة الإعمار وبناء المدارس والمستشفيات في المستقبل. ويؤكد مراقبون أن الجدال الدائر في قطاع غزة لا يتركز على البعد العسكري فقط بل على ما إذا كانت الظروف المعيشية ستبقى تسمح باستمرار الحياة في القطاع. فبالنسبة لكثير من السكان فإن السيطرة على 70% من مساحة غزة قد تعني تغييرا جذريا في إمكانية البقاء وإعادة بناء الحياة بعد الحرب.
0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض. غزة وسبعون بالمئة معركة على إمكانية البقاء. التساؤل هنا ليس بخصوص النسبة 60% أو 70%، السؤال هل تبقى غزة قابلة للحياة فعلا إذا تحدث عن حصر مليونا فلسطيني في 30% وأراض زراعية محطات تحلية مياه أصلا مياه شرب ومناطق صناعية ليست فقط خارج المتناول وإنما يعني سويت بالأرض، هي مسحت عن الخريطة. وهذا هو السؤال الحقيقي، هل تبقى غزة فعلا قابلة للحياة؟ الآن أعزائي المستمعين والمستمعات نخرج إلى فاصل إعلاني ثان ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا على السمع.

حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو.

0: لوبيا 10 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشي 38. شانغان. جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكم.
3: نمخ نمخ متاي بمخزن نقاش.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. نحن في مواصلة ومتابعة لملفات برنامج من موقع الحدث، ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه أيضا تحية الزميل خليل حداد في إعداد هذه الحلقة، له كل التحية، والزميل أمير كيوان أيضا في الهندسة الإذاعية. قبل الفاصل كنا قد تناولنا دبلوماسية ترامب والتحالف الإسرائيلي الأمريكي وتاريخ طويل من التوتر بين واشنطن وتل أبيب. أردنا استعراض وأن نأخذكم إلى هذه الرحلة عبر الزمن والتاريخ الطويل من التوتر في أعقاب المحادثة غير المهذبة بين ترامب ونتنياهو. ومن ثم ذهبنا من هذه الذاكرة التاريخية والتاريخ الطويل من التوتر إلى الجغرافيا الراهنة، تحديداً غزة، وحول تصريحات الإسرائيلية بشأن توسيع السيطرة إلى نحو 70% من مساحة القطاع. وقلنا أن يعني هذا لا يتعلق بحدود على الخريطة وبنسب مئوية، بل بمستقبل الحياة كاملة. والسؤال الذي طرحناه، يعني سؤال التقرير، كان هل تبقى أصلا غزة قابلة للحياة؟ الآن من غزة نعود إلى الداخل، إلى النقب تحديدا، حيث تتصاعد المخاوف من أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستحمل تشددا في ملفات الأرض والمسكن. إذن مرة أخرى في النقب، تتصاعد المخاوف من أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستحمل تشددا في ملفات الأرض والمسكن وهدم البيوت. تعيين يهودا إلياهو على رأس سلطة أراضي إسرائيل أعطى هذه المخاوف بعدا إضافيا. تقرير يقرأ المشهد قبل أن يصل تصعيد النقب على أعتاب الانتخابات بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تسود حالة قلق في المجتمع العربي وخصوصا في النقب من احتمال تصاعد السياسات المرتبطة بملفات الأرض والمسكن وهدم البيوت في ظل أجواء سياسية توصف بأنها مشحونة ومفتوحة على مزيد من التشدد. في هذا السياق جاء تعيين يهودا إلياهو على رأس سلطة أراضي إسرائيل ليزيد من حدة النقاش، إذ حذرت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من أن المرحلة المقبلة قد تحمل تشديدا في سياسات الأرض والتخطيط والتنفيذ. ترى جهات سياسية وحقوقية أن ثلاثة عوامل رئيسية تغذي هذه المخاوف. أولا، استخدام ملف النقب والأرض في الخطاب الانتخابي خصوصا من قبل

أحزاب اليمين باعتباره جزءاً من سردية فرض السيادة وتطبيق القانون. ثانياً، السعي الحكومي المتكرر قبل الانتخابات لإظهار الحزم في الملفات الداخلية الحساسة. وثالثاً، ما يصفه ناشطون بتعيينات وإشارات سياسية قد تعكس توجهاً أكثر صرامة تجاه القرى العربية غير المعترف بها. في الميدان تتصاعد لغة القلق، ناشطون من النقب يحذرون من أن أي تصعيد في سياسات الأرض قد ينعكس مباشرة على عشرات العائلات المهددة بالإخلاء، كما ورد في شهادات محلية تتحدث عن ضغوط متزايدة وخطط توصف بأنها إعادة تنظيم شاملة. وبين التحذيرات السياسية والواقع اليومي، يبقى المشهد في النقب مفتوحاً على احتمالات التصعيد.

0: إذن تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض. النقب على أعتاب الانتخابات، يعني لطالما شهدنا في الفترة في الأونة الأخيرة الكثير من الساسة الإسرائيليين يعني بدأوا حملتهم الانتخابية من أرض النقب ومن التحريض أيضا على السكان هناك، طبعا السكان العرب البدو لكسب الأصوات وكسب الرهان أيضا على المعركة الانتخابية القادمة. الآن نذهب من النقب إلى قاعة مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، حيث أطلق رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميد تحذيرا غير مسبوق. تقنيات التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي قد تقوض ثقة الجمهور بنزاهة الانتخابات نفسها. وفي المقابل رد وزير القضاء ياريف لافين بانتقادات حادة على يتسحاك عميد. تقرير عن مواجهة علنية تكشف عمق الانقسام حول مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في تحذير غير مسبوق دق رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميد ناقص الخطر من محاولات التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات ونتائجها، محذرا من أن انتشار تقنيات التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي قد يقوض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية نفسها. وخلال مؤتمر نقابة المحامين في إيلات قال عميد إن الخطر لم يعد نظريا أو من عالم الخيال العلمي، بل أصبح واقعا ملموسا مع انتشار ما يعرف بمقاطع الديب فيك والمحتوى الزائف، وأضاف إذا كان بالإمكان تزوير كل شيء فلماذا يصدق الناس أي شيء، محذرا من أن التشكيك بالحقائق قد يمتد إلى التشكيك بنتائج الانتخابات نفسها، الأمر الذي قد يهدد سلامة العملية الديمقراطية. وأشار رئيس المحكمة العليا إلى تحذيرات سابقة أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية بشأن مخاطر المحتوى الزائف، مؤكدا أن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي جعل هذه المخاوف أكثر واقعية من أي وقت مضى. كما تطرق عميد إلى ما وصفه بتصاعد الهجمات اللفظية والتحريض ضد القضاة والمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن قضاة حاليين وسابقين يتعرضون لمضايقات متكررة وإساءات في الفضاء العام. في المقابل رد وزير القضاء ياريف لافين بانتقادات حادة لرئيس المحكمة العليا، معتبرا أن الثقة العامة لا تفرض بقرارات أو أوامر، وأن جزءا واسعا من الجمهور لا يثق بالمؤسسة القضائية. وتعكس هذه المواجهة العلنية بين رأس الهرم القضائي ووزير القضاء عمق الانقسام القائم في إسرائيل حول مكانة القضاء ومستقبل النظام الديمقراطي، وسط تحذيرات متزايدة من أن التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات أو رفض نتائجها قد يقود إلى أزمة ثقة غير مسبوقة في مؤسسات الدولة وآلية الحكم الديمقراطي.

0: إذن هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول تحضير رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميد يعني داخل قاعة مؤتمر نقابة المحامين التي كانت في إيلات، وكان تحضير غير مسبوق حول تقنية التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي التي قد تقوي ثقة الجمهور بنزاهة معركة الانتخابات القادمة. إلى تقرير آخر وملف آخر، نبقى في الفضاء المؤسسي لكن مع منصب يساء فهمه كثيرا، مراقب الدولة. يراه البعض موظفا إداريا يكتب التقارير ووضعها على الرفوف، فيما يرى آخرون أن تقاريره أسقطت وزراء وفتحت تحقيقات وهزت حكومات. تقرير يقرأ: المنطقة الوسطى التي يقف فيها هذا المنصب بين الرقابة والسلطة، مراقب الدولة رقابة بلا أسنان أم سلاح كامن، بصوت الزميلة أسيل كبهة.
1: في إسرائيل ينظر إلى مراقب الدولة أحياناً على أنه مجرد موظف إداري يكتب التقارير ويضعها على الرفوف، لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. مراقب الدولة هو الجهة الرسمية المكلفة بمراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والهيئات العامة، وفحص كيفية استخدام المال العام ومدى التزام المسؤولين بالقانون وقواعد الإدارة السليمة. كما يتولى مهام مفوض شكاوى الجمهور، مما يمنحه نافذة مباشرة على قضايا المواطنين. ورغم أن المراقب لا يملك صلاحيات تنفيذية أو جنائية مباشرة ولا يستطيع إقالة وزير أو محاكمة مسؤول، فإن تقاريره غالبا ما تتحول إلى مادة سياسية وإعلامية وقانونية من العيار الثقيل، فقد أدت تقارير سابقة إلى فتح تحقيقات جنائية وإلى استقالة مسؤولين كبار وإلى هزات سياسية داخل الحكومات المتعاقبة. لكن في المقابل يواجه المنصب انتقادات متواصلة، فالمراقب يعتمد في نهاية المطاف على قوة التقرير وتأثيره الجماهيري والسياسي وليس على أدوات تنفيذية مباشرة. لذلك يرى منتقدوه أن أسنانه محدودة القوة وأن توصياته تبقى أحيانا حبرا على ورق إذا لم تتوفر إرادة سياسية أو ضغط جماهيري لترجمتها إلى خطوات عملية. هكذا يبقى منصب مراقب الدولة في منطقة وسطى بين الرقابة والسلطة، ليس مجرد موظف إداري يكتب الملاحظات وليس أيضا صاحب نفوذ تنفيذي مطلقا. قوته الحقيقية تكمن في كشف الإخفاقات ووضعها أمام الرأي العام، أما تحويل هذه التقارير إلى محاسبة فعلية فيبقى مهمة المؤسسات الأخرى والديمقراطية الإسرائيلية بأكملها.
0: إذن تقرير الزميلة سيل كبهة حول مراقب الدولة رقابة بلا أسنان أم سلاح كامل. لكن يعني نذكر ما حدث في الكنيسة يوم الخميس، إذ فاز المرشح الأول بغالبية الأصوات، كاد يعني أن يحسم المنصب، لكن كان هناك يعني حاجة للجولة الثانية، وكانت تقارير بأنه نتنياهو يعني وداخل حزب الليكود مورس ضغط على الأعضاء لتصوير أنفسهم يعني خلال التصويت. وهذا يقول الكثير، هذا لا يقول أنه يعني مجرد يعني موظف إداري يكتب تقارير ويضعها على الرفوف. الآن إلى ملف آخر، من المؤسسات إلى الاقتصاد، تحديدا إلى قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي قطاع الهايتك. 6.5% معدل إقالات، الأعلى منذ 15 سنة، لكن خلف العنوان قصة مختلفة عن المعلن. الذكاء الاصطناعي يقدم سببا، فيما السبب الحقيقي هو قوة الشيكل أمام الدولار. تقرير يكشف ما يختبئ خلف الأرقام. أزمة الهايتك، الذكاء الاصطناعي ذريعة، وقوة الشيكل سبب، بصوت الزميلة ابتهال حسن.
2: يعد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري، لكن هذه القاطرة تمر اليوم بمرحلة اضطراب حادة. وصل

0: معدل الإقالات في الهايتك إلى 6.5% خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 15 سنة. وعلى المستوى العالمي تجاوز عدد الموظفين المقالين في قطاع التكنولوجيا 92 ألف شخص منذ مطلع عام 2026. وطالت هذه الموجة الشركات الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وأوراكل وأمازون بصورة لافتة. ويسأل السؤال، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الإقالات؟ رغم أن الذكاء الاصطناعي يقدم على نطاق واسع باعتباره السبب الرئيسي للإقالات، يحذر كبار المسؤولين في القطاع من أنه لا يعدو كونه ذريعة مريحة فيما السبب الفعلي هو ارتفاع تكاليف توظيف الموظفين الإسرائيليين 20% بالمقياس الدولي جراء تعزز الشيكل أمام الدولار. وهذا يعني أن الشركات الدولية التي تشغل مراكز تطوير في إسرائيل باتت تدفع أكثر بكثير على العمالة مقارنة بدول أخرى. وكان هناك 16 ألف باحث عن عمل من قطاع الهايتك في سوق العمل في ديسمبر من العام الماضي، ضعف ما كان عليه الوضع في الفترة المقابلة من عام 2022. والمفارقة هي أن عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد العاطلين، لكن الطلب تحول نحو الأجهزة والبنية التحتية، فيما يجد مطورو البرمجيات الذين يمثلون 60% من الباحثين عن عمل في القطاع صعوبة بالغة في إيجاد مكانهم من جديد، خاصة وأن منظومات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على القيام بوظائف البرمجة المتعددة. موجة الإقالات في الهايتك الإسرائيلي ليست حدثاً معزولاً، بل هي نتاج تقاطع بين ثورة الذكاء الاصطناعي وقوة الشيكل أمام الدولار وإعادة ترتيب أولويات الشركات العالمية. والقطاع الذي طالما كان وصفة النجاح الإسرائيلية يواجه اليوم اختباراً حقيقياً لقدرته على التكيف.
1: إذن تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول أزمة الهايتك في إسرائيل والذكاء الاصطناعي والذريعة، لكن قوة الشاكل هي السبب. الآن قبل أن نختم نتوقف عند ظاهرة اجتماعية تمس كل بيت. في زمن الضغوط النفسية والأوضاع الأمنية المتوترة أصبح التدخين لدى شريحة واسعة وسيلة هروب لا مجرد عادة. 40% من المدخنين يقولون إنهم بدأوا أو زادوا بسبب التوتر، و154 شخص يموتون أسبوعياً بسبب أثره.

0: إذن التدخين في زمن القلق بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: في ظل الضغوط النفسية والأوضاع الأمنية المتوترة، يبدو أن التدخين لدى شريحة واسعة لم يعد مجرد عادة، بل وسيلة هروب مؤقتة من القلق. تكشف المعطيات التي تنشر في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين أن نحو 40% من المدخنين قالوا أنهم بدأوا التدخين أو عادوا إليه أو زادوا من استهلاكهم بسبب التوتر والضغط النفسي خلال الفترة الأخيرة. ورغم هذا المشهد، تكشف الأرقام عن رغبة واضحة في التغيير، إذ أن 76% من المدخنين يرغبون في الإقلاع عن التدخين، وترتفع النسبة إلى 86% بين المدخنين العرب، فيما يعبر 72% عن ندمهم على بدء التدخين من الأساس. في المقابل، يواصل التدخين انتشاره في المجتمع، حيث تبلغ نسبة المدخنين المنتظمين نحو 24% من السكان، وترتفع بين الرجال إلى 34% مع تنام ملحوظ في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب. أما التدخين السلبي فهو الأكثر حضوراً وخطورة، إذ أفاد 93% من الجمهور بتعرضهم له في الأماكن العامة، فيما أكد 40% وجوده في أماكن العمل، إضافة إلى انتشاره في محطات النقل والمطاعم والمقاهي. وتشير التقديرات إلى أن التدخين يؤدي إلى وفاة نحو 154 شخصا أسبوعيا، أي ما يقارب 8000 حالة سنويا نتيجة أمراض السرطان والقلب والسكتات الدماغية. في المحصلة، تتزايد الدعوات

يحمل كلمات كبيرة وأسئلة أكبر إلى قلعة تختزن 4 عقود من الصراع. ومن مكالمة هاتفية تكشف عصرا جديدا من الدبلوماسية إلى تاريخ طويل من التحالف الذي لم يكن يوما هادئا، ومن سؤال البقاء في غزة إلى قلق الانتخابات في النقب، ومن تحذير الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية إلى تساؤلات حول رقابة الدولة، ومن أزمة الهايتك إلى دخان السيجارة في زمن القلق. أشكر الزميل خليل حداد كان معي في إعداد هذه الحلقة، الزميل أمير كيوان كان معي في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة السعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاجي ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: بمخزن حشمال.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يتجمع 100 المشاركين من العرب واليهود مساء اليوم في حيفا للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال تنظمها الجبهة وشراكة السلام وسط انتشار مكثف ومعزز لقوات الشرطة في المنطقة. وبحسب مراسلنا ينال جبرين، فإن المسيرة لم تنطلق بعد رغم أن كان من المتوقع أن تبدأ قبل وقت قصير، وذلك في ظل تأخير وصول عدد من المشاركين بعد عرقلت حافلات متجهة إلى موقع التظاهرة. للحديث أكثر حول ما يجري في حيفا ينضم إلي الزميل الصحفي مراسل إذاعة الشمس ينال جبرين. مساء الخير ينال.
1: مساء الخير زهرة.
0: إذن يعني الحديث يدور حول مئات المشاركين، المظاهرة لم تنطلق حتى
1: انطلقت الآن، يعني نعم. المسيرة من توسع من حيث المشاركين. الشرطة في بداية يعني تجمع المظاهرة كانت تتفقد عشرات اللافتات والشعارات التي بدأ يحملها المشاركون في المظاهرة، بحيث أن هناك شعارات حسب الشرطة تمس أمن الدقة للشرطة اللزة على غير العادة في مظاهرات في مثل هذه. على طول الطريق المسيرة نلاحظ هنا قوات شرطة معززة من كافة يعني الوحدات الخاصة والعامة، قيادات الجبهة الديمقراطية للسلام والحرية

0: وقيادات لجنة المتابعة وأحزاب أخرى مع قيادات من حركات يسارية في المجتمع الإسرائيلي. هنا تنتظم في هذا المظاهرة، هذه المظاهرة تقليدية سنوية بمناسبة يعني الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. هذه المظاهرة جاءت ما بعد يعني عقاب يعني حادثة مقتل الرضيع في الضفة الغربية في منطقة الخليل، وأيضا يعني أحداث مستمرة من احتلالات المستوطنين
1: نعم.
0: على يعني قرى ومدن الضفة الغربية.
1: إذن ينال، أنت تقول بأن المظاهرة انطلقت قبل دقائق من ساحة الخناطير في حيفا أو ما يعرف بدوار باريس، ميدان باريس. ما هي نقطة النهاية؟ إلى أين ستتجه الآن المظاهرة؟
0: الآن المظاهرة في طريقها إلى شارع منطقة يعني الإنبي مفلسين، وهي
1: نعم.
0: يعني بالفعل يعني لا تبعد كثيرا عن نقطة البداية، أقل من كيلومتر واحد على الأقدام، ولكن يعني هذه المسيرة كان من المهم يعني أن تنطلق في موعدها في مكانها في ساعتها قريب من موعد يعني احتلال واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس. وبالفعل يعني هنا استمر تواجد المشاركون وانضمامهم من كافة يعني أزقة حيفا الذين يعني بالفعل يتجاوزون من عدة مناطق في البلاد والمجتمع العربي واليهودي.
1: الزميل الصحفي مراسل إذاعة الشمس ينال جبرين، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا لك.
1: شكرا. وإلى ملف العنف والجريمة، أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة المغار مساء اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب تعرض لإطلاق نار في الرأس، وقد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يخضع لعمليات الإنعاش. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. في حوادث الطرق، لقي الشاب أمير علي فريج في 28 من عمره من كفر قاسم مصرعه عصر اليوم إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 5 قرب المدينة. كما أسفر الحادث عن إصابة امرأة في 39 من عمرها بجراح متوسطة وشخص آخر بجراح طفيفة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام الجاري إلى 163 قتيلا، من بينهم 60 مواطنا عربيا وفق معطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الطقس بارد نسبيا في ساعات المساء والليل، لا سيما في المناطق الجبلية، ومنعشا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا المساء 16، الجليل الأعلى 18، طبرية الناصرة كذلك حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا فيكم ومرحبا مستمعينا الأعزاء عبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98. إحنا كنا بعطل الأسبوع اللي فات، وزي ما بنحكي دايما لكل لقاء بعد غياب في نكهة خاصة، ولكل عودة حكاية. فمن بعد أيام العيد والفرح، أيام اللي حملت معاها لمات حلوة بأجواء عائلية ومع كل الناس اللي منحبهن، إحنا رجعنا لكم من جديد بطاقات مليانة حب وموسيقى. أنغام الختام مشوارنا الموسيقي اللي بيطل عليكم كل نهاية أسبوع وبرفقكم لمدة ساعتين عبر أثير إذاعة الشمس. رجعنا وحاملين معانا أجمل الأغاني وأحلى الحكايات الموسيقية، ومن خلال هالساعتين رح نكون بجولة موسيقية عربية، رحلة مليانة بالألحان العربية المميزة وقصص فنية شيقة. إذا كنتوا اشتقتوا لموسيقتنا فحضروا حالكم وخليكم على السمع من هاللحظة وحتى الساعة 8 على موجات الشمس 101.98. تحياتي أعزائي المستمعين، وتحياتي كمان لفريق العمل اللي مرافقنا المشوار في الهندسة الإذاعية والإنتاج، زميلي العزيز عادي ياسين، ابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وفي الإشراف العام بديع كرام. بكل حب معكم من وراء الميكروفون أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعا. إذن حبايبنا، من هون رح نبلش مع محطتنا الغنائية الأولى لهاي الساعة. خليكم على السمع، خليكم معنا.

0: إذن حبايبنا من هالأغنية الحلوة وقبل ما نبلش مشوارنا رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير وسريع جدا ونكمل مشوارنا سوا.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

رجعنا لكم من جديد حبايبنا ومستمعي إذاعة الشمس على موجاتنا 101.1. رح نبدأ المشوار. وراء كل صوت في حكاية، وراء كل أغنية في رحلة من التعب والشغف والإبداع. بفقرتنا هاي إحنا رح نتوقف عند محطة فنية مميزة نتعرف فيها على جانب من حياة أحد نجوم الغناء العربي، ونستعرض فيها أبرز المحطات في مسيرته أو مسيرتها. أما عن نجمتنا لليوم فهي فنانة مصرية ولدت عام 1972 بمدينة الإسكندرية، لقبت بصوت مصر بكثير من المناسبات، واسمها الكامل أنغام محمد علي سليمان. والدها بيكون الموسيقار محمد علي سليمان اللي كان له دور كبير في دعم موهبتها، ومن بداياتها كان هو معها، فكان له دور كبير في شهرتها وفي بداياتها منذ الصغر. بديت أنغام مشوارها الفني بأواخر الثمانينات.

ناتو لفتت الأنظار من بداياتها بصوتها القوي وإحساسها العالي اللي خلاها تبني لإلها قاعدة جماهيرية كبيرة وتحجز مكانة مميزة بشكل سريع جداً بالساحة الفنية. تعاونت مع كبار الملحنين والشعراء وقدمت مجموعة أغاني كبيرة فيها تنوع بين الطرب الكلاسيكي والأغنية الحديثة، وهالإشي خلى عندها قاعدة جماهيرية في مختلف الدول العربية. أبرز ألبوماتها كان ألبوم في الركن البعيد الهادي وألبوم سيدي وصالك وحالة خاصة جدا، من خلال حققت نجاحات كبيرة وعرفت كمان بقدرتها على الأداء الحي والمباشر بالحفلات والمهرجانات. وعلى فكرة مش كل فنان قادر على أنه يبرز كل إمكانياته على المسرح في الأداء المباشر، الموضوع مش سهل، بس أنغام من بداياتها كانت نجمة متمكنة. تعالوا نسمع هاي الأغنية لأنغام من حفل ليلة صوت مصر. بهاي الليلة أنغام أبدعت فيها على المسرح وعن جد بيّنت قديش هي قوية ومتمكنة بالأداء الحي المباشر. تعالوا نسمعها.

النغامة اختارت إنها تدخل عالم البرامج الموسيقية إضافة لمسيرتها الفنية كمطربة، فهي اليوم كمان مقدمة برامج فنية موسيقية.

أبرزهم برنامج أنغام اللي سمته على اسمها، وهو عبارة عن برنامج حواري ترفيهي موسيقي اسمه برنامج أنغام. تستضيف فيه نجوم من الوسط الفني العربي، ومع كل ضيف جديد بتقدم معاه دويتو خاص. فبواحد من الحلقات المميزة ومميزة جدا صراحة كانت هي مع صابر الرباعي، قدموا فيها أغنية يا مسافر وحدك، وكانت أغنية رهيبة. يعني بس تسمعوا الأغنية إسا رح نسمعها إحنا أكيد، بتحسوا قديش الصوتين لابقين على بعض، أنغام وصابر الرباعي يا مسافر وحدك. خليكم معنا نروح نسمعها.

شفتوا قديش هالصوتين لابقين على بعض، أنغام وصاب الرباعي؟ إشي مش طبيعي بصراحة. إذن حبايبنا، إحنا من هالأغنية الحلوة، وقبل لننهي هاي الفقرة مع أنغام ونخرج لفاصل إعلاني، رح نختتم مشوارنا مع أنغام بواحدة من أجمل أغانيها وآخر أعمالها الفنية، أغنية مليانة عتب وإحساس عالي بصوت أنغام. قبل ما نروح نسمع الأغنية، بحب أوجه تحياتي لمحمد مناع وعمران مصري، مستمعي إذاعة الشمس ومستمعين برنامج أنغام الختام دائما وعلى طول، تحياتي لإلكم هون من إذاعة الشمس. يلا حبايبنا، خلينا ننتقل لنسمع آخر أغنيات أنغام، هو أنت مين. خليكم معنا.

0: إذا حبايبنا من بعد ما كنا مع النجمة أنغام راح ننتقل لفاصل إعلاني ومن بعدها مكملين مشوارنا سوا، خليكم معنا.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، تشانغان.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

من جديد رجعنا لكم حبايبنا مرة أخرى وعبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98. إحنا مكملين فقرتنا هاي مميزة. ليش مميزة؟ لأنها ببساطة بتقول هيك: لكل حكاية في قصة، ولكل لحن في فكرة. قصة يمكن ما سمعناها من قبل، فإحنا سوا رح نفتح صفحات من كواليس أشهر الأغنيات ونكتشف أحداث ومواقف وصدف صنعت أعمال خالدة ما زالت بتعيش جواتنا لليوم. بين الكلمات والألحان في سر. أعزائي المستمعين، أنا وإنتو على موعد مع حكاية أغنية. وهالقصة اليوم شوي غريبة، قصة أغنية ما بلاش لمحمد حمائي. هي ما كانت قصة تحكي عن قصة حب مثل ما كلياتنا كنا مفكرين، وأنا واحد من اللي كانوا مفكرين هيك. لا، بل هي كانت قصة فقد موجع. بيوم من الأيام كان عرس حدا من قرايبه لحمائي، وكان أبوه موجود بالعرس وقاعد وعم بمزح وبيضحك مع الناس بشكل جدا طبيعي. ولما كان حمائي على المسرح عم بيغني، وجع بطنه فجأة وطلب من الفرقة يجيبوا له أي إشي يأكله علشان يقدر يكمل. فبعد بشوي أبوه بيطلع لعنده بيعطيه حبة ملبس من جيبته وبقول له: حل ثمك فيها يابا، يمكن تصير أحسن. حضنه ومشي، ولا أي كلمة زيادة ولا أي إشارة إنه هذا كان الحضن الأخير. والغريب بالموضوع كان إنه بعد ما روح أبوه على البيت ظل يتصل بحمائي وبأخوه عن غير عادي، كأنه عم بتطمن عليهن للمرة الأخيرة. والصدمة كانت إنه ثاني يوم بساعة الصبح بصل تلفون لمحمد حمائي خبر غير حياته، وهو كان وفاة والده. بهذيك الفترة حمائي كان عنده لحن من تامر علي، وكان مكتوب فيه جملتين بس مش مكمل على الآخر، فكانوا الكلمتين هن: ما بلاش تغيب عنا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. صديقه الشاعر أمير عيمي كان يحاول دايما يطلع من حزنه، فراح لعنده بيوم أخذوا ونزلوا وقعدوا وحكوا كثير. حمائي حكاله عن هذا اللحن، وهنا أمير فهم إنه هاي الأغنية

تكون عن الحبيب، لا بل هي رح تكون عن الأب. وصار يكتب كلماتها وكأنه عم بوثق وجع صاحبه حرف حرف، وطلع منه المقطع اللي أثر فينا كلياتنا، اللي كان يقول: الحقيقة أنه الحياة ضحكت علينا، لا الفراق ولا اللقى كانوا بإيدينا، ولما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش أنه ده الحضن الأخير؟ حمائي حكى أنه كل كلمة بالأغنية هي حقيقة عاشها، ويمكن لهذا السبب كل من سمع أغنية مبلاش حس أنه فيها وجع حقيقي حتى لو ما كان يعرف قصته. مبلاش، محمد حمائي.

دايما كنت أحكي وبعدني بحكي إنه لما الفنان بغني أغنية فيها تفاصيل تجربة هو عاشها شخصيا، وجع أو حب أو لحظة فرح، صوته وإحساسه بيوصل لكل مين بسمع الأغنية حتى لو ما كان يعرف القصة. فعلى سبيل المثال بهذا الموضوع، بواحد من المقابلات التلفزيونية مع

0: الإعلامية وفاء الكيلاني بتسأل شيرين عبد الوهاب: شو هي الأغنية اللي غنيتيها وترجمت شيرين بالحقيقة؟ بتكون اسمع شيرين شو قالت؟ تعالوا نسمع.
1: الأغنية اللي غنيتيها وترجمت شيرين بجد؟
2: هما اتنين كتير بنعشق، كلمات أستاذ بهدي محمد، ومشاعر كلمات أستاذ أحمد مرزوق. دول أكتر أغاني يمسوني لأنهم بيتكلموا بصفة عامة.

أغنية مشاعر لشيرين عبد الوهاب، بتوقع إحساس شيرين ووجعها هون وصل لكل شخص سمع الأغنية. أما اللي بعده مش وصله هالإحساس، علي الشمس، إحنا مع مشاعر شيرين.

أغنية معقول فضل شاكر كان المفروض يغنيها مروان خوري. بيقول مروان إنه أغنية معقول كانت من ضمن ألبوم كل القصايد، وكان بوقتها مروان يشتغل مع بلال الزين، وبلال الزين كان هو موزع الأغاني. أما بلال الزين بنفس الوقت كان يشتغل كمان مع فضل شاكر، وبلال هو اللي قال لمروان إن أغنية معقول بتليق كثير بفضل شاكر، بس مروان رد عليه وقال له بس هي من ضمن الألبوم، فبلال قال له كمان بتليق لفضل أكثر. بس الحلو هنا كان جواب مروان لما قال له أنت بتعرف هي فعلا بتليق بفضل. طبعا الأغنية هي من كلمات وألحان مروان خوري، وفضل شاكر هو اللي غناها بالآخر، والأغنية طلعت سنة 2003 ولحد هاي اللحظة بعده إلها نفس الأثر. طبعا إحنا سمعناها كمان بصوت مروان خوري بكثير من الحفلات، وكمان كانت حلوة كثير بصوته. خلونا ننتقل لنسمعها بصوت فضل وبصوت مروان. رح نسمعها بالأول بصوت مروان من حفلة، تعالوا نسمع.

يعني لما تسمع أغنية من كلمات دم ألحان مروان خوري وغنات ألحان للجوك الريفة رح تطلع النتيجة زي أغنية معقول، أغنية بتمرق عليها سنين وما زالت حد اليوم بعدها بتعطي نفس التأثير، ولما نسمعها كأننا بنسمعها أول مرة. إبداع. إذن حبايبنا، من بعد هالأغاني الحلوة وكمية المشاعر اللي عشنا فيها، هيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى، ساعة اللي تنقلنا فيها بين أجمل الألحان الموسيقية العربية وما يدور خلف كواليس أغنيات كنا نعرفها بس ما كنا نعرف قصتها. الموسيقى ولا مرة رح تخلص، وبعد عندها كثير شو تحكي لنا. علشان هيك إحنا رح نطلع لفاصل إعلاني، نشرة أخبار، ومن ثم راجعين. تحياتي لفريق العمل، لعدي ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، وابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. من وراء الميكروفون كنت معكم أنا أمير كيوان، بكل حب تحياتي لكم جميعا، خليكم معنا تروحوش لبعيد.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره مساء اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة المغار، وقالت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات. وبمقتل مزلبط ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 125 ضحية، وسط استمرار تفشي العنف والجريمة وتصاعد الانتقالات انتقادات لأداء الشرطة في مكافحة الظاهرة. شارك مئات العرب واليهود مساء اليوم في حيفا في مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال نظمتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وشراكة السلام. وأشارت تقارير إلى أن الشرطة عرقلت وصول عدد من الحافلات إلى موقع التظاهرة وقامت بتفتيش المشاركين بحثاً عن أعلام فلسطينية أو شعارات تعتبرها وفق ادعائها تمس بأمن الدولة. وفي المقابل تظاهر عشرات من نشطاء اليمين أمام المظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة. في حوادث الطرق لقي الشاب أمير علي فريج في 28 من عمره من كفر قاسم مصرعه عصر اليوم إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 5 قرب المدينة. كما أسفر الحادث عن إصابة امرأة في 39 من عمرها بجراح متوسطة وشخص آخر بجراح طفيفة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام الجاري إلى 163 قتيلاً من بينهم 60 مواطنا عربيا. وإلى قطاع غزة، ارتقى 6 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في حصيلة أولية

0: جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر صحفية في غزة بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل العمل في المكان وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا. وإلى الضفة الغربية، اندلعت مواجهات في بلدة حوارة جنوب نابلس بعدما وصل عشرات المستوطنين الملثمين على متن شاحنات صغيرة إلى القرية مدعين أن سكانا من البلدة سرقوا قطيعا من إحدى المزارع. وبحسب ادعاءات المستوطنين فقد عثروا على جزء من القطيع داخل البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان. وعلى إثر ذلك دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بتعزيزات إلى المنطقة. ووفقا لتقارير محلية، أصيب 9 فلسطينيين على الأقل جراء الاعتداء عليهم خلال هجوم المستوطنين على البلدة. وإلى الملف اللبناني، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني، واعتبره جريمة تستهدف لبنان بأكمله والشعب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دان الهجوم في وقت سابق مؤكدا أنه يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، وأضاف أن لبنان لن يساوم على الدفاع عن أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية وصونها على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا لا سيما في المناطق الجبلية ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا المساء 16، الجليل الأعلى، طبرية، الناصرة، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس بساعة ثانية من مشوارنا الموسيقي عبر موجات الأثير 101.98.1. إحنا مكملين سوا ومرافقينكم الطريق حتى الساعة 8. بساعتنا الأولى كنا برحلة اكتشاف عن ما يدور خلف الكواليس في بعض الأغاني العربية. سمعنا وتعرفنا على قصص جديدة يمكن كانت مخفية عن بعض الناس. أما عن ساعتنا هاي فهي رح تكون مختلفة شوي، فيها تنوع موسيقي بين أغاني التسعينات وبداية الألفينات وحتى أحدث إصدارات 2026. طبعاً عندنا كمان فقرة محلية، هاي الفقرة المميزة اللي كل الناس بتحبها وبتستناها دايماً لتتعرف فيها على أصوات جديدة من بلادنا. بدي أوجه تحياتي لجميع المستمعين اللي مرافقيننا من بداية المشوار، وتحياتي كمان لكل اللي انضموا لنا بهاي الساعة. أطيب التحيات لفريق العمل لعدي ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، وابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. أمير كيوان معكم من وراء الميكروفون، بكل حب تحياتي لكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات عبر موجات أثير إذاعة الشمس، إحنا بلشنا المشوار. علوا الصوت وخليكوا على السمع. دايماً أنا بحب أفتتح الساعة بأغنية فيها طاقات عالية وروح الحماس، عشان أحاول قد ما في أخلي المزاج رايق والطاقات تكون بالسماء. لهيك اخترت لكم الفنان ماجد الرسلاني يكون معنا بأول أغنية في هاي

0: إذن يا حبايبنا من هالأغنية الحلوة رح نظل بنفس المود، بس هاي المرة إحنا مع ديستينك بدي أنا شو بدي.
1: كله بسأل شو بدك وأنا دوخن الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: مفيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13 6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

رجعنا من جديد حبايبنا ومستمعي إذاعتنا الحلوة إذاعة الشمس. هاي المرة رح نكون مع أغنية رومانسية مشهورة جدا للفنانة نانسي عجل. هاي الأغنية طلعت عام 2021 ضمن ألبومها العاشر المعروف باسم نانسي تين. تحكي الأغنية قصة عاطفية مؤثرة عن التحول من الحزن والوحدة إلى الفرح والاستقرار بعد العثور على الشخص الصح. تبدأ الأغنية بوصف المشاعر المؤلمة والتعب والجراح اللي عاشها القلب بالماضي بسبب الفراق والشوق وطول الانتظار، وفجأة تتغير الأحداث بيوم وليلة عند ظهور الشخص المناسب لما

يشرق الحب من جديد بيجي ليصالح الإنسان على الأيام اللي مضت، وبتنتهي قصة الأغنية برسالة أمل بتأكد إنه جراح الماضي بتختفي وبتزول بمجرد وجود شخص حنون عليك وبحبك. تعالوا نسمع.

إذن حبايبنا من هالأغنية الحلوة رح ننتقل لنسمع أغنية رومانسية حزينة بإحساس عالي بصوت شيرين عبد الوهاب. أغنية اللي حققت انتشار واسع من بعد إصدارها ولفتت الأنظار بسبب كلماتها المؤثرة والإحساس العالي اللي قدمته شيرين بصوتها. بتعبر الأغنية عن محاولة التخلص من أثار علاقة مؤلمة. باختصار بتحكي لنا الأغنية عن الرغبة بالنسيان والاستسلام لوجع الذكريات. بتمنى انساك.

0: أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو، الواحد ب 69 شيكل و90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام، الخمسة ب 19 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام، الاثنين ب 99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر، الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

عودي مرة أخرى من بعد الإعلان حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، وسوى إحنا مكملين المشوار عبر عبر موجات الأثير 101.1. إحنا كمان هيك بنكون وصلنا للجزء الأخير من مشوارنا لليوم، بس فقرتنا هاي دايما بتكون مميزة. مميز لأنه الأصوات اللي رح نسمعها حاليا هي أصوات مش غريبة علينا، هي أصوات من بلادنا، من شوارعها وحكاياتها ولهجتها القريبة من القلب. رح أختار لإلكو باقة من الأصوات المحلية اللي بتحمل بصمة فنانينا وإبداعاتهن. تعالوا معاي لنروح لرحلة موسيقية بين القرى والمدن العربية، نتعرف فيها على أصوات ونسمع مواهب جديدة، ونخلي الموسيقى تحكي عنا وعن تفاصيلنا. بالبداية رح أعرفكم هيك على صوت شاب حلو، اسمعوا لي هالصوت، موال لوديع الصافي بصوت أليكس خوري.

إذا يا حبايبنا من هالصوت القوي والموال الحلو بصوت أليكس، الله عليك يا أليكس، رح ننتقل لكمان موال بس هاي المرة بصوت أمير دندن. خليكم معنا السمع.

إذن يا حبايبنا من هالأغنية الحلوة راح نروح لنسمع كمان موهبة صاعدة صبية صغيرة غزل غريب بأغنية بتستاهلي، أغنية قمة الإحساس والروعة، خلونا نسمعها سوا.

إذن يا حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، إحنا وصلنا لختام رحلتنا الموسيقية. ساعتين مرقوا هيك ولا حسينا فيهن. بدي أشكركم كثير على حسن الاستماع، وموعدنا الجاي إن شاء الله رح يكون يوم السبت القادم من الساعة 6 للساعة 8. أنا راح أترككم مع أغنية يا ويلي من الحب، أغنية بتشمل عدة مواهب وأصوات جميلة، أصوات محلية من بلادنا، راح نسمعها ونتعرف على الأصوات الحلوة، عمل بجنن، راح نسمعه سوا أكيد. أطيب التحيات بوديها كمان لجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس ولفريق العمل اللي رفقني لمدة ساعتين. عادي ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شريكتي في الإعداد، بديع كرام بالإشراف العام، أمير كيوان كنت معكم من وراء الميكروفون، تحياتي لكم جميعا، سلامات.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره مساء اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة المغار. وقالت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات. وبمقتل مزلبط ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 125 ضحية، وسط استمرار تفشي العنف والجريمة وتصاعد الانتقادات لأداء الشرطة في مكافحة الظاهرة. شارك مئات العرب واليهود مساء اليوم في حيفا في مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال نظمتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وشراكة السلام. وأشارت تقارير إلى أن الشرطة عرقلت وصول عدد من الحافلات إلى موقع التظاهرة وقامت بتفتيش المشاركين بحثاً عن أعلام فلسطينية أو شعارات تعتبرها وفق ادعائها تمس بأمن الدولة. وفي المقابل تظاهر عشرات من نشطاء اليمين أمام المظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة. في حوادث الطرق لقي الشاب أمير علي فريج في 28 من عمره من كفر قاسم مصرعه عصر اليوم إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على الشارع رقم 5 قرب المدينة. كما أسفر الحادث عن إصابة امرأة في 39 من عمرها بجراح متوسطة وشخص آخر بجراح طفيفة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام الجاري إلى 163 قتيلا من بينهم 60 مواطنا عربيا. وإلى قطاع غزة ارتقى 6 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في حصيلة أولية جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر صحفية في غزة بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل العمل في المكان وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا. وإلى الضفة الغربية

0: طلعت مواجهات في بلدة حوارة جنوب نابلس بعدما وصل عشرات المستوطنين الملثمين على متن شاحنات صغيرة إلى القرية، مدعين أن سكاناً من البلدة سرقوا قطيعاً من إحدى المزارع. وبحسب ادعاءات المستوطنين فقد عثروا على جزء من القطيع داخل البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان. وعلى إثر ذلك دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بتعزيزات إلى المنطقة. ووفقا لتقارير محلية أصيب 9 فلسطينيين على الأقل جراء الاعتداء عليهم خلال هجوم المستوطنين على البلدة. وإلى الملف اللبناني، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني، واعتبره جريمة تستهدف لبنان بأكمله والشعب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دان الهجوم في وقت سابق، مؤكدا أنه يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، وأضاف أن لبنان لن يساوم على الدفاع عن أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية وصونها على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبياً لا سيما في المناطق الجبلية ومنعشة في المناطق السهلية والساحلية. في القدس لهذا المساء 16، الجليل الأعلى، طبرية، الناصرة، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالإجماع رفضها التام لمشروع وزير الشتات الإسرائيلي عمحاي شكلي الرامي إلى المصادرة والترحيل في النقب. وأكدت اللجنة على ضرورة عدم تجاوب أصحاب

0: أراضي وأهالي النقب عموماً مع المشروع وتوخي الحذر من الإغراءات المضللة والكاذبة، كما ودعت المتابعة إلى أوسع مشاركة في مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف في مدينة اللد بعد نحو 10 أيام. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم استقالة قائد لواء جولاني بعد أكثر من 2 سنة من القتال في جبهات غزة ولبنان وسوريا، وأشار الجيش إلى تسلم العقيد أيوب كيوف قيادة اللواء. في بيان آخر أعلن الجيش القضاء على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحماس في قطاع غزة، وأوضح الجيش أنه قضى الليلة الماضية على نائب رئيس الجهاز حسن لبد وثلاثة مسؤولين آخرين، قائلا إنهم شكلوا عناصر مركزية في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز. في بيان آخر أعلن الجيش إصابة 63 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وقال الجيش إن إجمالي خسائره في لبنان منذ تجدد القتال في 2 آذار الماضي ارتفع إلى 27 قتيلا. رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، وطالب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة. من جانبها قالت الخارجية الإسرائيلية أن رفض حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستمراره في إطلاق الصواريخ والمسيرات يظهران أنه يسعى إلى زعزعة الاستقرار، وأكدت الخارجية على ضرورة نزع سلاح حزب الله وفقا لقرار مجلس الأمن وتفكيك البنى التحتية التابعة له في جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن مسار التفاوض الذي اختارته الحكومة اللبنانية هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، وأكد سلام أن المفاوضات مع إسرائيل لم تكن سهلة وأن الوفد اللبناني واجه ما وصفه بالتعنت الإسرائيلي خلال المحادثات. أكد الحرس الثوري الإيراني أن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع واشنطن، وشدد على أن المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة، وغدا يطرأ انخفاض طفيف مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس هذه الليلة 20 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 19، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 21، النقب 20، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.